0: تعالى.
1: تعد لي اليوم اللي يخلي لي اياك.
0: ولا يهمك، بأي منطقة؟
1: بيجونا.
0: بيجونا. طيب إن شاء الله بنعيدها تكرمي. شكرا على
1: اوكي
0: اتصالك. ميت هلا.
1: شكرا لك كثير.
0: الله يحفظك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للأخت الكريمة. إذا كمان في عنا آخر شيء بنذكره أحبابنا الكرام، في كمان طقم كنبيات ليذر لون كريم، في وحدة 3 مقاعد و2 مقعدين و2 مقعد 1 بحالة جيدة، $250، وبيقدروا يوصلوا كمان يعني ببانكستاون، شيء قريب من بانكستاون وقادرين يوصلوهن. والرقم لتفاصيل أكثر 0407-220-200. Leather lounge, cream color, for sale, 1302, two-seaters and two-singles, in good condition, $250, with delivery in Bankstown or the close suburbs. So the phone number is 0407-220-200. إذن أحبابنا الكرام، تأخرنا ووصلنا معكم لختام فترة الخدمات، وإن شاء الله نلتقي غدا بفترة جديدة. إلى ذلك الحين لا تنسونا من دعواتكم الصالحة، ونترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وانتقال مباشر لعرض لأبرز الأخبار. لكم أطيب التحيات ودمتم بخير مستمعينا.
2: مسلم كوميونيتي راديو. هذه إذاعة الجالية الإسلامية. الآن إلى موجز الأخبار.

تحية لكم. أظهر تقرير جديد أن أستراليا أصبحت المقرضة والمستثمر الأكبر في مشاريع البنية التحتية في منطقة المحيط الهادئ، متجاوزة الصين، في وقت تواصل فيه الحكومة الفيدرالية توجيه مليارات الدولارات إلى المنطقة عبر المساعدات والقروض الإنمائية. وبحسب التقرير، حافظت أستراليا أيضا على صدارتها لقائمة مانحي المساعدات، إذ قدمت 37% من إجمالي الإنفاق التنموي في عام 2024، متقدمة على نيوزيلندا والولايات المتحدة والصين واليابان. ويشير التقرير إلى أن أستراليا وقعت منذ عام 2021 اتفاقيات قروض جديدة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي، في حين أكد الباحثون أن نجاح هذا التوجه سيقاس بإنجاح المشاريع في مواعيدها وضمن موازناتها، ومن دون تطبيق أعباء مالية غير مستدامة على دول المنطقة. أكدت الحكومة الفيدرالية أن أستراليا سجلت للمرة الأولى انتقالا محليا لفيروس إنفلونزا الطيور من سلالة H5 بين الطيور البرية بعد رصد إصابات في طيور بحرية في جنوب أستراليا. وقالت وزيرة الزراعة جولي كولينز إنه لا توجد أدلة على انتشار الفيروس في مزارع الدواجن أو تأثر الصحة العامة، لكن السلطات تتوقع رصد إصابات إضافية بين الحيوانات البرية مع مواصلة إجراءات المراقبة والتدابير الوقائية لحماية الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بحجة إبحارها في مسار غير آمن، مؤكدة مواصلة سيطرته على المضيق. كما أعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. وقال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ أطلقت نحو قواته في هجوم وصفته بالمباغت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستوجه ضربات قوية إلى إيران، مؤكدا أن الهجوم على القوات الأمريكية لن يمر من دون رد. وفي السياق نفسه، أعلنت السعودية تنفيذ ضربات ضد أهداف لجماعات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، فيما أدانت طهران الهجوم وحملت الولايات المتحدة وحلفائها مسؤولية توسيع دائرة الصراع. ومن جهتها، دعت قطر إلى الالتزام بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم، في حين جددت إيران التمسك بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ما لم توافق سلطنة عمان على مقترحها المتعلق بمسار عبور السفن. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراسيخ لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات كييف الدفاعية في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية. قتل 14 شخصا على الأقل في هجوم مسلح استهدف قرية بولاية بينو وسط نيجيريا، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادث الذي يأتي في ظل تصاعد العنف المرتبط بالنزاع على الأراضي ومصادر المياه بين المزارعين والرعاة في منطقة الحزام الأوسط. أخيرا، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب غرب اليابان إلى 13 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت أنقاض مركز تجاري ومصنع، وسط تقارير عن مفقودين وأضرار واسعة في المباني والبنية التحتية. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الصباحي من توم أفام.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

على حب الله وعلى حب رسوله محمد عليه الصلاة والسلام يتجدد اللقاء معكم. أهلا وسهلا بكم وتحية لكل من ينتظر هذا البرنامج. سنستضيف في حلقة اليوم فضيلة الشيخ بلال حميصي، سيحدثنا عن موضوع مهم وهو عن السحر. يا ترى ما هو السحر وهل له أنواع؟ بعض الناس لا يؤمنون بالسحر، سيبين لنا الدليل من القرآن والسنة على وجود السحر.

0: أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية، وأتمنى أن تكونوا قد قرأتم التحصينات اليوم، ومن لم يقرأها فليسارع إلى قراءتها الآن لا مانع.
1: يا طه حبيبي يا نبع الحلا يا كنز المزايا يا نجم العلا.
0: هذه الأنشودة أقدمها إلى كل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM، وأيضا عبر الإنترنت على 2mfm.org وعبر الديجيتال راديو. ولن ننسى متابعين عبر صفحة الفيسبوك أيضا أن نوجه لهم أحلى التحيات، بالإضافة إلى كل من يتواصل معنا عبر الواتس أب على الرقم +61410830930. الإخلاص في النية والقول والعمل، دائما نحب أن نذكر أنفسنا به أولا ثم نذكركم به، فلا خلاص إلا بالإخلاص.

0: العودة لكم مستمعينا الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام، وأن يحفظنا من أذى وشرور السحرة والسحر.
0: آمين آمين. نشكرك مجددا لحضورك معنا وتخصيص وقت لمستمعي هذه الإذاعة.
1: بارك الله فيكم، أنا يسعدني أن أكون معكم لبث الكلمة الطيبة
0: إن شاء الله. موضوعنا اليوم هو عن السحر. كتير في ناس بتشكي من هالأمر لأنه في بعض الناس بيتعاملوا بالسحر، فلو تبين لنا مبدئيا ما هو السحر وهل له أنواع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين، ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله تعالى هو ثقة القلب بالله تعالى بأنه هو الرازق الذي يكفي عباده، وهو الذي يشفي المريض منهم، والذي يكشف السوء عن المبتلى، ولا شيء يعجزه تبارك وتعالى. فمن توكل على الله تعالى تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله، كمن يلجأ إلى السحرة والكهنة حين يبتلى بالمرض أو بقلة الرزق، أو حين يغتاظ من إنسان فيريد أن ينتقم منه. فهذا ينافي التوكل على الله تعالى، وهو من المعاصي الكبيرة التي تهلك مرتكبها يوم القيامة. والسحر هو استعانة بالشيطان على إيذاء إنسان أو تحقيق رغبة، كالتحبيب بين الزوج وزوجته، وذلك بذكر كلمات أو طلاسم أو كتابتها، وهو محرم بالإجماع، ومن استحله فقد كذب القرآن الكريم. ومن السحر ما هو كفر وشرك بالله تعالى، كمن يكتب كلمات فيها تقرب إلى كوكب أو شيطان، أو يكتب آيات قرآنية ليوهم الناس أن القرآن يدخل في عمل السحر، لأن الذي يعتقد أن القرآن يصلح ليعمل به السحر فقد كذب الدين والعياذ بالله. وهذا هو مقصود الشيطان، أن يوقع الناس بالكفر والضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. والكفر هو أكبر الذنوب، أما السحر فهو من السبع الموبقات، أي السبع المهلكات، الذنوب الكبائر التي ورد ذكرها في الحديث الشريف. ومن بعض أنواع السحر ما يحوج إلى كفر قولي والعياذ بالله، ومنه ما يحوج إلى الكفر الفعلي كالسجود للشمس أو السجود لإبليس، ومنه ما يحوج إلى تعظيم الشيطان بغير ذلك. فما يحوج إلى الكفر ولا يحصل إلا بالكفر فهو كفر والعياذ بالله تعالى، وما لا يحوج إلى الكفر فهو كبيرة. والسحر سواء كان للمحبة حتى يحب هذا هذه أو هذه هذا، أو للتبغيض حتى يكره هذا هذه أو هذه هذا، فهو حرام أيضا. وكذلك السحر لأمراض الشخص حتى يجن حرام أيضا. ومن السحر ما هو تخييل للأعين، كالسحر الذي عمله سحرة فرعون لما تحدى فرعون نبي الله موسى عليه السلام، فألقى السحرة الحبال التي في أيديهم، فخيل للناس أنها حيات تسعى، فلما ألقى سيدنا موسى بعصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا بقدرة الله تعالى، أكل تلك الحبال التي رماها السحرة.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن السحر

0: الذين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذه الآية في سورة البقرة فيها دليل واضح وصريح على ذكر السحر، كذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
1: سبحان الله.
0: هذه آية أخرى كذلك فيها ذكر السحر، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. والحديث الذي ذكرناه آنفا الذي فيه ذكر السبع الموبقات قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات الذنوب الكبائر، وعد منها السحر.
1: فضيلة الشيخ معنا اتصال، فينا ناخده؟
0: نعم.
1: ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيك حجة هنادي.
1: آمين وفيك.
2: ممكن أحكي مع الشيخ؟
1: تفضلي
2: شيخنا. بارك الله فيك.
0: آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا الكريم، بس بيسألك سؤال.
0: نعم.
2: هل في تشابه بين العين والسحر؟
0: نعم.
2: وممكن بس شكله التحصين من العين والسحر، يعني شكل الآية اللي مطلوب لقراءها.
0: نعم نعم.
2: بارك الله فيك.
0: آمين وفيك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
0: بالنسبة للعين والسحر، عادة الإنسان قد يكون معيونا وقد يكون مسحورا. في بعض العلامات تدل على الفرق ما بين المسحور وما بين المعيون. بالنسبة للسحر إن شاء الله حنتكلم بعد قليل عن كيفية التحصين من السحر وما هي الأوراد التي تحصن الإنسان من أذى السحر إن شاء الله عز وجل. أما بالنسبة للمعيون، توجد طريقة بيّنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام لفك هذا الحسد الذي يكون الشخص اللي هو الصائب الذي أصاب هذا الإنسان المعيون، يغسل وجهه ويديه على هيئة المتوضئ، ثم يؤخذ هذا الماء ويصب على رأس وجسد المعيون من الخلف فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. لما كنا صغار يعني كانت في بعض الأشياء اللي هي منتشرة بين المجتمعات كانوا يعملوا له ما يسمى بيصبوا له برصاصة.
1: صحيح.
0: فهذا ليس هو السنة.
1: عين بيقولوا.
0: نعم.
1: هذا مصاب.
0: نعم.
1: العين.
0: هيدي العادة ليست عادة إسلامية، إنما عادة انتشرت بين الناس، لكن كما ذكرنا لكم اللي فك هذا الحسد فيلجأ إلى هذه الطريقة التي علمناها للناس، أنه هذا الإنسان الصائب الحاسد يغسل الوجه واليدين كهيئة المتوضئ، ثم لما ينزل هذا الماء يوضع في وعاء ثم يصب على رأس وجسد هذا الإنسان المعيون من الخلف فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. وعلينا نحن كمان أن نتحصن يعني صباحا ومساء للحفظ من أذى الحاسدين ومن أذى السحرة.
1: صحيح.
0: إن شاء الله في ناس سبحان الله عندهم يعني عين صائبة، فإذا كان نظر نظرة الحسد وتكلم فهذا يصاب يعني بمشيئة الله عز وجل، وليس شرطا أن يصاب أنه خلص على طول، قد يصاب وقد لا يصاب هذا الإنسان. والناس هؤلاء الذين كانوا يحسدون رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ورد ذكرهم في القرآن الكريم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، في أواخر سورة القلم، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، هؤلاء الكفرة والعياذ بالله تعالى. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام عمل له سحر فأثر على جسد

0: به ولم يؤثر في تفكيره. ثم لما نزل سيدنا جبريل فقال للنبي بعدما رآه قد أصيب في جسده: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن عين حاسد، والله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه تقال رقية جبريل عليه السلام،
1: كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب حنرجع نحكي كمان فضيلة الشيخ بالتحسينات و يعني ماذا يقرأ، لكن بدنا نرجع للآية من سورة البقرة التي ذكر فيها هاروت وماروت، فما معنى هذه الآية؟
0: قوله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أولا ليعلم أن الملائكة الكرام هم عباد الله تعالى المكرمون، لا يعصون الله تعالى طرفة عين، لا يقعون في كبيرة ولا يقعون في صغيرة. الله تعالى جعلهم من أوليائه، فكلهم أولياء لله تعالى طائعين، كما أخبر الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية التي ذكرنا التي هي في سورة البقرة فيها ذكر الملكين هاروت وماروت، فيعلم من هذه الآية أن هاروت وماروت هما ملكان أمرهم الله تعالى أن ينزلا إلى الأرض ويعلم الناس السحر، لا ليعملوا به بل ليعرفوا حقيقته. كانا يعلمان الناس مع التحذير، يقولان للناس: نحن فتنة، أي محنة وابتلاء من الله واختبار، نعلمكم ولا تكفروا، أي لا تعتبروا السحر حلالا، إنما تتعلمون فقط. وكانوا يعلمونهم ما يكون من السحر من نوع التفريق بين اثنين متحابين. ثم الناس الذين تعلموا منهما بعضهم ما عمل بهذا السحر الذي تعلمه، وبعض الناس عملوا به وعصوا ربهم. سيدنا سليمان عليه السلام، الكفار كانوا يقولون عنه إنه كان ملكا من الملوك وإنه كان يعمل بالسحر، وكذبوا. السحر ليس من عمل الأنبياء والأولياء، إنما الشياطين كانوا مغتاظين من سيدنا سليمان عليه السلام، لأن الله تعالى أعطاه سره، فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم من غير أن يؤمنوا بالله تعالى. كانوا يخدمون نبي الله سليمان عليه السلام، يعملون له أعمالا شاقة، ومن خالفه منهم الله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا، لذلك كانوا مقهورين له. فلما مات سيدنا سليمان وكان على عصاه كما هو معلوم، هؤلاء كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه، ثم قالوا للناس بعد أن ظهر بعضهم أو عدد منهم للناس: هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان؟ قالوا: كان يحكمكم بالسحر، احفروا تحت كرسيه. فحفروا فوجدوا هذا الكتاب، فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان وضع فيه السحر، فكفروا بالله والعياذ بالله. الذين صدقوا الشياطين كفروا، لأن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء. هو سيدنا سليمان عليه السلام الله تعالى أعطاه قوة، وهو نبي من الأنبياء الكرام وله معجزات عدة، وكان هؤلاء الشياطين يغتاظون منه عليه الصلاة والسلام. والناس في زمان سيدنا سليمان بعضهم كان يصدق بأن الشياطين يعلمون الغيب كله والعياذ بالله. فلما حصل أن نبي الله سليمان كان كلما يصلي تنبت بين يديه شجرة، فكان يسألها: ما اسمك ولأي شيء أنت عن المنافع يعني. فكانت تخبره، فمرة كان يصلي فإذ بشجرة تنبت بين يديه، فسألها ما اسمك، فقالت الخروب، يسمى بالعامية الخرنوب يعني. فقال ولأي شيء أنت؟ قالت أتيت لخراب هذا البيت. فعرف سيدنا سليمان بأن موته قريب، فطلب من الله تبارك وتعالى أن يخفي خبر موته عن الجن، وكان هو متكئا على منسأته العصا يعني. فمات وهو متكئ على عصاه، والشياطين والجن يعملون
1: لا يعرفون،
0: لا يعرفون بأنه قد مات. وبقي على هذا سنة كاملة، حتى جاءت دويبة صغيرة اسمها الأرضة، مثل بيسموه بالإنجليزي تيرمايت، هذا بيأكل الخشب مثل النمل الأبيض بيسموه، فصارت تأكل من هذه العصا حتى انكسرت، فوقع سيدنا سليمان. وهؤلاء الجن يعملون الأعمال الشاقة سنة كاملة، كانوا لا يظنون بأنه قد مات عليه السلام. لذلك بعدما عرفوا الناس بأن الشياطين لا يعلمون الغيبة، إنما الذي يعلم الغيبة كله هو الله تبارك وتعالى، فاغتاظوا هؤلاء الشياطين وقالوا للناس هكذا كان يحكمكم سليمان، حفروا فإذ تحت كرسيه كانت توجد هذه الكتب. ويقال أن هذه الكتب هي التي أخذها سيدنا سليمان من السحرة ودفنها حتى لا يعمل الناس بها من بعده. فبعد ذلك جاءت الشياطين بدلالة إبليس لهم أنه انظروا تحت كرسيه هذه الكتب التي كان أخذها من السحر، زعم بأنه كان سيدنا سليمان يستعملها ليحكم الناس بهذا السحر. فهذه هي يعني القصة التي حصلت في زمن سيدنا سليمان عليه السلام، أنه الناس في ذلك الزمن منهم من رأى معجزة فقال هذا سحر، ومنهم من رأى سحرا فقال هذه معجزة، فكان بعض الناس لا يميزون بين السحر وبين المعجزة. لذلك ربنا تعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلم الناس السحر حتى يفرقوا بينه وبين المعجزة،
1: مع التحذير
0: حتى ما يصير في إشكال.
1: نعم.
0: وكانا يقولان إنما نحن فتنة، يعني يقولان للناس لا تعمل بهذا السحر، إنما نحن نعلمك حتى تفرق بينه وبين المعجزة. ولكن للأسف بعض الناس صاروا يشتغلون بهذا السحر، ومنهم من وصل إلى الكفر والعياذ بالله، وبعض الناس عرفوا أن هذا السحر تعلموه ولكن لم يعملوا به. أما ما يفترى على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا مكذوب، ليس له أساس من الصحة.
1: إذن هذا الحديث لو بتعيده بس حتى يعني أكثر ينتبهوا الناس له،
0: بعضهم يفتري على النبي ويقول النبي قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، السحر تعلمه حرام وكذلك العمل به حرام.
1: سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ لو تحدثنا على بعض أفعال السحرة الخبيثة.
0: السحرة أعاذنا الله تعالى وإياكم من شرورهم، كثروا في هذه الأيام، وكما ذكرنا أنه حتى كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لبيد بن عاصم الذي عمل لرسول الله عليه الصلاة والسلام السحر. السحر والعياذ بالله انتشر اليوم، وهؤلاء الذين يعملون السحر اللي معروفين بالسحرة يتعاملون مع الشياطين والعياذ بالله تعالى، ولهم طرق خبيثة يشتغلون بها والعياذ بالله. من الأفعال الخبيثة التي يزاولونها أنهم أحيانا يأخذون دم الحيض ليسقوه الشخص الذي يريدون ضرره، وأحيانا يأخذون ظفر الشخص أو بعض شعره ليكون إيذاؤه أشد، مثل ما عمل هذا الرجل لبيد بن عاصم، أخذ من مشاطة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعلق بين أسنان المشط من الشعر، وعمل عليه سحرا ووضعه في قعر بئر حتى ما حدا يكتشف،
1: هن بيخبوه.
0: نعم. يعني وبيأخذوا شيء من أثر هذا الإنسان حتى يكون الضرر أشد والعياذ بالله. وأحيانا يأخذون من تراب القبر لذلك، وأحيانا يستعينون بالشياطين والعياذ بالله، وأحيانا يستنجدون بالكواكب لأنها على زعمهم لها أرواح تساعدهم وكذلك الشمس. ثم هم أحيانا يختارون وقتا معينا لعمل السحر، لأن هذه الأوقات الله تعالى جعل لها خصائص لعمل الخير ولعمل الشر. ومن أعمال السحرة وأقوالهم الخبيثة أنهم يستنجدون بالشياطين ويتكلمون بكلام قبيح فيه تعظيم للشيطان ليعينهم على إيذاء هذا الشخص الذي يريدون إيذاءه والعياذ بالله. حتى بعض السحرة ممن يتعامل مع الشياطين الشيطان هو يساعده بعض الأحيان. نعم، يشترط عليه الشيطان، يقول له حتى أساعدك تفعل كذا وكذا، فيصير طائعا له. ومنهم من يقع في الكفر لأجله، يقول له الشيطان أنا لا أساعدك إلا أن تعمل كذا وكذا من الكفر. كأن يكتب الآيات القرآنية بالبول والعياذ بالله، أو بالدم، وكل ذلك كفر وضلال والعياذ بالله. وبيشتغلوا كمان بأشياء أخرى كثيرة، يعني هؤلاء السحرة الله تعالى يجيرنا من شرورهم.
1: يعني في ناس كتير بينبهوا أنه يعني إذا بيعرفوا حدا عدو لهم أنه ما يقع بإيدهم شيء من أترهم، بيقولوا نعم، من نعم. تيابهم، من شعرهم، مثل ما ذكرت.
0: سبحان الله. كمان يعني حتى بعض الناس والعياذ بالله قد يعني يعمل أعمال كفرية بالمصحف، هذا من السحرة، حتى يرضى عنه الشيطان ويساعده والعياذ بالله. حتى بعض السحرة شو بيعمل؟ بيخلط الآيات القرآنية بالسحر حتى يوهم الناس أنه هذا العمل اللي عم بيعمله من القرآن، فبيحط آية قرآنية أو جزء من آية وبيحط معها الأشياء اللي هي طلاسم واللي هي منها معروفة. كمن كان نعم، لأنه كمن كان يستعين ببعض ملوك الشياطين أو بذكر أسماء كواكب، بتشوفي عبارات غير مفهومة لنا، طلاسم هذه بيشتغلوا فيها والعياذ بالله.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سنتابع معك لكن سنتوقف الآن لفاصل ثم نعود، فأتمنى منكم مستمعينا الكرام أن تبقوا معنا.
2: National Radio News. Good morning, I'm Laura Devoy. Disability advocates are warning people risk being forgotten if they're removed from the National Disability Insurance Scheme. The federal government has proposed major reforms which would see more than 100,000 participants kicked off the scheme in an attempt to rein in spending. A parliamentary committee will hold a public hearing in Canberra today where a number of disability advocacy groups will give evidence. More than 4,000 submissions have been made to the inquiry. New South Wales police are investigating the deaths of three people in a house fire in Sydney's southwest. Emergency services were called to a home in Wiley Park just before 10 p.m. yesterday to reports of a fire. The bodies of three people were located inside after the blaze was extinguished. Police say the fire caused extensive damage to the property. A trial allowing Territorians to legally use OC spray for self-defence has been extended until the end of the year. Under the trial, eligible people in the Northern Territory are able to lawfully possess, carry and use OC spray. The government is considering making it permanent. It says more than 3,200 people have purchased more than 5,000 canisters. Western Australian dairy farmers are gathering today as part of efforts to build the resilience of the industry. With the details, Shannon Kirkwood.
3: The WA Farmers Dairy Conference will get underway later this morning in Busselton. Experts and industry decision makers will be sharing and discussing ideas on the vulnerabilities in the supply chain and sustainability and how to improve resilience. WA Farmers says resilience is more than about surviving difficult years. In the 2024-25 financial year, WA Dairy Farmers recorded their third lowest profitability in 12 years. That's despite around 91% of producers making profits. The sector contributes over $245 million to the state's economy and employs over 1,000 people.
2: OpenAI has revealed a cyber attack carried out by AI agents went further than just one company. The BBC's Joe Tidy reports.
4: In an update to its statement, OpenAI now admits that its out-of-control AI agents attacked four separate publicly available services. The AIs were supposed to be safely contained in an internal testing environment, but broke out and attacked companies without permission to get answers to exam questions. Meanwhile, in an emergency briefing with hundreds of cybersecurity professionals, Hugging Face, the main victim of the rogue attacks, detailed how the AI hacks took place. The company said the AI acted clumsily and incoherently in the three-day attack, but also made brilliant technical moves to eventually overwhelm cyber defences.
2: Turning to sport, it's been another successful night for Australia at the Commonwealth Games in Glasgow. There were four new bronze medals: Oliver Riley Saxton in the weightlifting, Michaela Dingley in the women's T54 1500 metres, Tori West in the heptathlon, and in the women's 3x3 basketball. The men's team won silver. Sarah Billings is through to the final of the women's 800 metres, and Lockie Kennedy is through in the men's 200 metres. In netball, Australia remains undefeated after beating South Africa 57-47. And in football, FIFA has lodged disciplinary charges against two Argentina players for striking Spanish opponents moments after the World Cup final. One faces three charges of assault, another two, and the coach one. FIFA has also charged Argentina's Soccer Federation for players showing a political banner after the team beat England in the semi-finals.
5: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
6: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام لنتابع مع فضيلة الشيخ بلال حميصي. مجددا نرحب بك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
1: آمين وفيكم.
0: نذكر أنه فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله معنا بالاستديو، معنا الاتصال على الهواء. ألو.
2: هلو.
1: يس.
2: هلو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله سيستر.
2: Yeah, I have question.
1: Yes.
2: Sometimes, like most of the times when I'm asleep.
1: Yep.
2: Somebody like touching my hand or my legs or walking over my body and calling my name. But last week, it took my bed and jumped on the bed very hardly. I was asleep, but it jumped. That I woke with me up. And most of the time when I woke up, I just say Bismillahirrahmanirrahim. And I recite Ayatul Kursi and Qul A'udhu Birabbi Falaq, Qul A'udhu Birabbi Nas, and Qul Huwallahu Ahad and these things. And I went back to sleep. I don't know what it is and why, what I should do.
1: So this is every night happening to you?
2: Not every night, but sometimes. Night.
1: Sometimes
2: when it's morning prayer time, calling me or shaking me.
1: Okay.
2: Or the night if I forgot to recite the Surah Al-Mulk, I recite every night, if sometimes I forgot shaking me or touching me, I say, oh, I forgot that one. And when I recite it, then go to sleep.
1: Yes, what you do is before you go to sleep, when you sleep, just recite Surah Al-Kafirun, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, and also recite آيات الكرسي, and then قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. You have to say it properly, the proper pronunciation of the letters, in order to get protected, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Most likely, this is the jinn. Sometimes the jinn would like to frighten the person and to scare him. So what you do, just rely on Allah subhanahu wa ta'ala and keep doing all the obligations, do the salat on time, and say this awrad before you sleep, in the morning, in the evening. Protect yourself, especially by reciting Surat Al-Kafirun, Al-Falaq, Al-Nas, and Surat Al-Ikhlas, and also very important to recite Ayat Al-Kursi.
2: Yeah,
1: as,
2: I do. I
1: yes,
2: do.
1: As a shaytan, one of the shayateen at the time of the Prophet alayhi salatu wasalam taught one of the Sahaba to recite this ayah, Ayat al-Kursi, which is the best ayah in the Quran, in order to get protected from the harm of the shayateen, of the devils.
2: Yeah.
1: So you need to say it, but properly. You know, make sure that you're saying the letters properly.
2: Yeah, I do, because I did my Tajweed course and I know how to recite. But also I recite Quran and pray, and also I read some du'as from other books, like Majmal Wazayef, I don't know what it calls in English or Arabic, like Du'ai Ganjular or Du'ai Qada. But somebody told me, don't recite these du'as. I don't know. Am I allowed or not?
1: I need to see the book and what dua are you saying. Just say what the Prophet alayhi salat wasalam taught us. That's much better.
2: Yeah, but most of them from Quran, but some of them not from Quran.
1: Yeah,
2: I don't
1: but
2: know.
1: You need to know what are the right things and what are not.
2: Yeah.
1: And it is better always to recite what the Prophet alayhi salat wasalam used to recite.
2: Yeah. Yeah, I do have this dua on before Maghrib and the morning.
1: Yes, you can, if you want, you can come to the office, inshallah, during the daytime. And we will be giving you some awrad, inshallah, to say and to get protected, inshallah. And there also, we have some ayat which are written using Zafron ink, which is a special formula. You soak it in water, and then you drink from it. This also has a special protection, inshallah ta'ala. You can call us, inshallah, on the telephone number. And then, inshallah, we'll be sending it by mail if you want. If you're living far away, we can send it to you by mail. We can post it to you.
2: Okay, thanks a lot. Thank you very much.
1: No problem, sister.
2: Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum.
1: Alaykum assalam wa rahmatullah.
0: Kaman, itisal ala al-hawa. Alo?
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
3: الأحوال اللي
0: الحمد لله بخير، كيف صحتك؟
3: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. فينا نسأل الشيخ؟
0: تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، بارك الله بكم.
3: آمين وفيكم إن شاء الله. شيخ، بالنسبة للأوراد، إنه نحن أحيانا عندي سؤال بالنسبة لسهل، أم كن عم بقرأ الأوراد كثير بنسى إنه إذا قرأت هيدي أو كم مرة قرأتها، برجع بعيدهم مرة تانية يعني.
1: لا بأس، ما في ضرر،
3: يعني بس برجع بعيدهم مرة تانية مثلا.
1: عيديهم إذا كنت شكيتي إنه قرأتيهم ولا لا، أرجعي عيديهم، بس التزمي بالعدد، لأنه بالعدد بيكون في سر.
3: هو مزبوط العدد، ما هو أنا أحيانا بشك بالعدد إنه قرأتهم مرتين أو ثلاثة أو مرة، برجع بعيدهم مرة تانية بشكل إنه يكون العدد مزبوط.
1: أنت لو عندك عداد
3: عندي
1: تستعملي، هذا مفيد أولا. وفي كمان اليوم في بعض الابليكيشنز بتنزليها على التليفون فيها عداد الكتروني، وحتى بتحطي الاوراد اللي بدك اياها، بتحطي العدد مثلا. أيوة. بدك تقولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي 3 مرات، فبتختاري هذا الورد وبتختاري العدد وبتستعملي التليفون لحتى يكون عداد، هيك بتضمني انه قلتي الورد اللي بدك اياه وبالعدد المطلوب.
3: إذا الواحد فيه بعد هلأ الأوراد، نحن بنسمع أنه في وقت معين من صلاة الفجر 3 ساعات
1: صحيح تقريبا. حوالي 3 ساعات، وكمان من المغرب إلى حوالي 3 ساعات بعد المغرب.
3: بعد المغرب، هلأ إذا كان الواحد كان نايم وفي مأخر، أنه أنا بقرأهم.
1: نعم.
3: أنه في البعض يقولوا لك أنه راح الوقت.
1: هو ما في ضرر لو قرأهن، أنه هن أوراد، عرفت كيف؟ لكن حتى يكون في له مزية
3: بده يكون الوقت.
1: أيوة، مشان هذا الوقت بيكون من بعد الفجر حوالي 3 ساعات ومن بعد المغرب حوالي 3 ساعات، لأنه عادة هذا الوقت اللي الشياطين بيشتغلوا فيه على إيذاء الناس، فهو لما بيقول بيتحصن إن شاء الله عز وجل بهذه الأوراد من أذى الإنس والجن.
3: سبحان ربي العظيم، بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: معنا اتصال جديد على الهواء. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيك حجي هنادي.
0: فيك آمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
1: آمين
4: على
1: وفيكم
4: الخيرات.
1: أكرمكم الله عز وجل، بارك الله فيكم.
4: وفيك إن شاء الله. عندي يعني كم سؤال. أول ابتداء، إذا واحد مثل ما كانت عم تقول الحجي إنه نسي مثلا، يا نسي أو فاء مؤخر مثلا بالنسبة للأوراد، هل يكفي إنه واحد يحط الحرز، إنه يعني مثلا معلق حرز على صدره أو للطفل أو لكفي إذا واحد مثلا ما قالهم؟
1: هو التحصين بالقول لا شك هو أفيد وأنفع، وأنا حعلمك كمان طريقة. بعد كل صلاة فرض بتقرأي آية الكرسي وبتقرأي المعوذات 3، الإخلاص والفلق والناس، وهذا بيكون أقوى من لبس الحرز.
4: ما شاء الله. نعم.
1: كل فرض يعني هيدي القصة صارت هون سهلة، صليت الظهر قرأي آية الكرسي والمعوذات 3
4: مباشرة، يعني
1: مباشرة
4: أنت قاعد مكان الإنسان،
1: هذا هو هذا الأحسن، أنه مجرد ما تسلمي بتبلشي بآية الكرسي والمعوذات 3 بعد كل فرض.
4: بعد كل فرض.
1: طيب. وأما هلا بالنسبة للبس الحرز، لا بأس، هذا شيء جائز في شرع الله، طالما هذا الحرز يحتوي على آيات قرآنية وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما في إشكال. هو الترمذي روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كانوا يلبسوا الحروزة لمن لا يعقل، اللي هن الأولاد الصغار، أما هن كانوا يتحصنوا بالأوراد بالقول، لكن بالنسبة لأولادهم اللي هن صغار فما بيعرفوا يقولوا الأوراد، فكانوا يكتبوا لهم إياها ويعلقونها على أعناقهم.
4: نعم، سبحان الله.
1: فلا بأس أنه حتى لو كان الكبير لبس الحرز، ما في مشكلة أبدا.
4: نعم، هلا في كثير عم بيحرموا يعني تحريم لبس الحرز هذا، سبحان الله، الله يعلم.
1: هذا قول بلا علم، هذا قول بلا علم، وهذا دليل إفلاس هذا الإنسان من العلم. لو كان هو عنده علم لما أنكر، يعني احنا ذكرنا أنه عن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان هو من الصحابة.
4: نعم، رضي الله عنهم أجمعين إن شاء الله. شيخي، بس إذا كمان يعني شو علامات الإنسان اللي بينصاب بالسحر مثلا، بيكون مثلا منيح فجاه بصير في شيء عنده مثلا
0: اعراض بتظهر عنده
4: اعراض معينه.
0: هذا ان شاء الله بده يجاوب عليه الشيخ.
1: نعم هلا هو نعم بما انك صبقتي يعني على الحج هنادي بالسؤال حنجاوب نحن على السؤال ان شاء الله. هو من انواع السحر حجي في شيء اسمه سحر التسليط. هذا يسلط يسلط على الشخص جني يمرضه، واحيانا هذا الجني يقتل هذا الانسان. هذا اسمه سحر التسليط، هذا من اقوى انواع السحر. لكن نحن بالنسبه لنا يعني اذا كان انسان هو بالأصل صحيح ما شبه شيء فجأة مرض،
4: نعم،
1: فممكن يكون حسد وممكن يكون سحر، ما فينا نجزم نحن. عرفت كيف يعني؟ لمجرد أنه لأين الإنسان تغير ما فينا نقول مسحور، لا محسود، الله أعلم. قد يكون مس من الجن، قد يكون حسد، قد يكون سحر، ما منعرف. فنحن هون بدنا نشتغل بعلاجه بالأوراد وببعض العقاقير والأعشاب التي فيها خاصية بإبطال مثلا السحر أو غيره. فبيبين بعدين يعني عند العلاج بيبين هذا الإنسان إذا كان هو مصاب بسحر أم فقط مس من الجن أم بحسد مثلا.
4: يعني هيك بيعرف الشيخ أنه مثلا قول قرأت على شخص في هالحالات هذه من بعد ما يخلص من الحالة اللي هو فيها بنعرف
1: أنه هو كان مسحور أو كان بس مجرد مس من الجن. أو لا. أحيانا في ناس بيكون هن يعني عندهم نفسية اضطرابات، أحيانا بيكون قرينه للإنسان بيشتغل فيه.
4: سبحان الله.
1: عرفت كيف؟ وهلأ هيدي من الأشياء اللي هي عوارض، يعني أنه شفنا هذا الإنسان بالأصل كان صحيح، كان سليم معافى، بعدين مرض. وكثير من الأمراض التي يصعب علاجها بسبب العين.
4: نعم سبحان الله. وفعلا بيكون ما في شيء بدني، يعني مثل انه واحد عنده شيء امراض بالجسم بيبقى بتروح عند الطبيب بيقول لك انه ما اشبك شيء مثلا.
1: نعم وبيعملوا له تحاليل وكل شيء بيقولوا له كل شيء تمام وبعده مريض ما عم يستفيد.
4: نعم نعم.
1: فهذا بيكون بالغالب سببه انه الاكثر الامراض المستعصيه سببها العين. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لكن لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى.
4: نعم.
1: وحتى
4: نعم.
1: كمان في بالحديث الشريف انذكر أنه في اثنين من الصحابة واحد منهما تجرد عن ثيابه وطبعا كان ساتر العورة وأراد أن يغتسل، فصاحبه لما شافه هيك كان يعني جميل الجسد وجلده أبيض فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فوقع في أرضه هذا الإنسان أصيب بالعين. فلن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع غضب وقال لما لم يبرك عليه، يعني لما لم يقل اللهم بارك فيه ولا تضره.
4: نعم
1: بيكون في ناس عندهم هيك حسد،
0: نظرة خبيثة
1: عندهم، عن نظرة اللي هي نظرة خبيثة من نظرة بريئة. نظرة بريئة مثل الأم لما تنظر إلى ولدها أو ابنتها وبتصير بتخاطبه أنه ما أحلاك أو ما أجملك أو ما أذكاك. أيوة. تقول هذه اسمها نظرة بريئة، هذه لا تصيب بالعين. لا. عرفت أيوة. كيف؟ أما اليوم إذا واحد شاف التاني هيك يعني بجمال أو بذكاء أو إلى آخره يقول شو هيدا؟ شو هالجمال هذا اللي عشي؟ ما شاف مثل حكايته؟ يقولها بي بي بطريقة يعني تشعر الشخص أنه هذا في شيء حسد. قد يمرض الزلمة، قد يمرض يعني. ففي كتير عوارض، يعني كمان أحيانا بتشوفي إنسان محكوم لزوجته لا يخالف لها أمرا كان غير هيك، فجأة صار كأنه مثل الخاتم بإصبعها ما بيعصي لها أمر. هذا دليل على أنه هو في شيء كمان هذا عارض يعني مارق عليه أنه ليش هيك صار. أو يمكن بيكون هو زوجته مثل السمن على العسل، فجأة بتلاقي دبة المشاكل والبغضاء والكراهية والعداوة وحيخدوا بعضهم على المحاكم وإلى آخره. فعلى الإنسان هو يتحصن ويلجأ إلى الناس اللي هن بيدلوه على الخير ولا يلجأ إلى السحرة. ما بيروح لعند ساحر بيقول له أنا عملوا لي سحر، عمل لي سحر مضاد. سبحان الله.
4: بارك الله فيك
0: حجي.
4: إذا واحد مثلا لقى مثلا أثر من أثرات السحر مثلا مثل ورقة مثل مكتوب أسماء فيها مثلا يا لطيف في أسماء كبيرة هيك بتبقى فيها على أسماء ذكر الشياطين، شو بيعمل الإنسان بالحال؟
0: طيب إن شاء الله.
4: طيب
1: آمين فيك.
0: شكرا لك.
4: بارك الله فيك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يلاقي عنده هيك شيء ما يسمى تميمة. هذه التمائم اللي ورد ذكرها في الحديث، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتميمة هو بيكون عادة شيء يعني يوضع فيه أسماء شياطين وطلاسم إلى آخره، وكانوا يستعملونها فيما مضى في الجاهلية. هذه التميمة نهانا الله تعالى عنها وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرقى اللي فيها شرك اللي فيها كفر، وإن الرقى والتمائم والتولة شرك في الحديث. كل هذه أشياء يعني نهانا الله تعالى ورسوله عنها، فعلى الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن وجد شيئا
0: شو بيعمل فيه؟
1: مثلا في بيته ما بيحرقه،
0: ما بيحرقه،
1: إيه، إنما يدفنه أو يلقيه في البحر مثلا في مكان بعيد، ومن غير ما أنه يفتح ويشوف شو صاير وشو جاري
0: إلى آخره، أو يقرأ أو يحاول يعني يقرأ.
1: خلاص شفت شيء أنت مثلا ملفوف إلى آخره، غيبه في مكان تفنه، تخلص منه بطريقة ما بدل ما تحرق ولا غيره، لأنه أحيانا قد يكون في إيذاء على هذا الإنسان
0: إذا انحرق. كمان معنا اتصال على الهواء. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيفك حجي حبيبي قلبي؟
0: بارك الله فيكي. الحمد لله.
5: وفيك إن شاء الله. كيفك فضيلة الشيخ؟
1: أكرمك الله، بارك الله فيك يا حجي.
5: ممكن الواحد إذا بده يحصن أولاده لو بعاد عنه شوي يقرأ لهم الأوراد، ممكن أنه بيمشي الحال هيك؟
1: هلا هو في يستحفظ أولاده إذا كانوا بعاد عنه، أما إذا كانوا جنبه فبيحصنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين، وكان يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق. هيدي طريقة للحفظ. كمان يعني اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني مثلا وعافي زوجتي وأولادي من أنفس الجن وأعين الإنس. كمان يعني هيدي طريقة للتحصين. هلأ أولاده بعاد، عرفت كيف بيستحفظهم؟
0: يعني
1: مثلا أستحفظ الله أولادي مثلا
0: إذا بعاد.
1: إذا بعد، أما إذا كان موجودين وهو بده يترك البيت ويروح، فبيقول اللهم إني أستودعك هذا البيت بما فيه ومن فيه.
5: أوكي. ممكن سؤالتيني بس خارج الموضوع.
1: تفضلي.
5: هلأ بسمعت أنا بس مني متأكدة، إذا واحد عم بيصلي وعم بيصلي القضاء.
1: نعم.
5: طبعا أحيانا أنا بصلي قضاء كتير، فقال يعني ما فيني أقرأ آية قبل إيه مثلا من صار الصور.
1: نعم.
5: أنه لازم أقرأ مثلا فرضا والضحى، ما فيني أقرأ مثلا والشمس بعدها، لازم اللي بعد
0: ترتيب.
5: اللي بعد
0: ترتيب الصور.
1: هلا هو الأحسن الأحسن حجي،
5: آمين
1: فيكم، الأحسن أن تقرأ الآيات بالترتيب والصور بالترتيب. يعني ما بنقرأ مثلا منبلش بأول ركعة بعد الفاتحة نقرأ سورة الإخلاص، وبالركعة الثانية نبلش بسورة التوبة.
0: هل أنت قلت الأحسن يعني؟
1: إيه هذا الأحسن. لا يحرم، لا يحرم، لكن الأحسن أن نقرأ هكذا بالترتيب، بترتيب السور الموجود في المصحف الشريف. وعلى كل، إذا أنت عم تقضي القضاء اللي عليك، يعني فيك تقرأ الفاتحة وتنزلين إلى الركوع حتى تتمكني من قضاء ما فاتك أكثر. يعني بدل ما تصلي مثلا 5 صلوات باليوم بتصير بتصلي 10 إذا اقتصرتي على قراءة الفاتحة فقط على الأركان، يعني لأنه قراءة سورة بعد الفاتحة أو آيات سنة منه ركن من أركان الصلاة.
5: نعم.
1: ففيك تعملي هيك، فيك تاخذي بهالفسحة وتقتصري على قراءة الفاتحة وتنزلي على الركوع حتى تتمكني من قضاء ما فاتك من الصلوات بوقت أسرع إن شاء الله.
5: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو.
6: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: بدي يعني أقول تجربتي أنا.
0: تفضلي.
6: أنا من أنا وصغيري بشوف بمنامي أنه مثلا عدد من الأبقار راكدين وراي، أو سياخ لحمي بس مثل النار، يعني حاميين ولون النار يعني. أو مثلا بشوف حالي وقعت من محل يعني عالي، أو بشوف الأرض تحتي مليانة حياية ومن فوقي مليانة حياية، بشوف حالي عم يعني زعيمي عم توجعني. ويعني هذا صار يعني بالأول كان بس قصة إنه أبقى قصة يعني عم بوقع، أو مثلا أنا مني قادرة فيه بدي فيه وفي شيء عم يكبس علي ما قادرة فيه. بعدين اتطور الموضوع لما صرت يعني بعمر التينيجة، صار الموضوع يتطور معي لدرجة إنه صار يجيني بسم ما بعرف إذا تأويله مضبوط يسموه كابوس. يعني أنا وعم بقرأ يعني هلا أنا بتصير معي وبعاني منه وجع شديد بجسمي فيه، وبعد الوجع وبدالي مكهرب يعني لدرجة شي نص ساعة ما قالي قلب ارجع نام وموجوعة وجسمي مكهرب على الآخر، يعني كأنك حط فيش كهربة بجسمي.
1: نعم نعم.
6: فسبحان الله أنا تعرضت كتير لمشاكل بحياتي، يعني شيء يجوا يطلعوا لي قال سحر من البيت، شيء إنه مثلا شوف مكبوب ملح على الباب، شيء كتير كتير كتير تعرضت بحكم مكانتي، يعني حسب أنت وين أو شو مكانتك.
1: هلا ممكن هو يكون شيء من السحر، عرفتي كيف؟
6: فسبحان الله إنه الغريب إني بحط القرآن. يعني بحط القرآن، أنا طبيعي حط القرآن بالبيت يعني غالبا ليلا نهارا، هذه يعني حياتنا يعني هذا النورمال. فلما بوقفه أنا يعني بيكون سبحان الله الشيطان عم يغلب علي بعض الأحيان إنه روحي سيرتش تعلمي شيء أو كذا، يعني فبوقفه وبغفى أنا عم بعمل بس
1: جيد جيد.
6: فسبحان الله بيجيني الكابوس وأنا بدغري بعرف، يعني أنا حاسة فيه في بقرأ الآيات يعني اللي هي آيات التحسين مثل كل هو الله أحد، وبيكون زوجي حدي وبصير بستعين فيه وبقول له بليز لا بقى تنام إلا ما أنا أخفى قبلك، يعني حالي عايشتها حالي.
1: نعم نعم.
6: اللي هلأ يعني شي 23 سنة وأكثر من أنا وطفلي، يعني بعاني كنت بس زاد علي الإشياء لما تزوجت
1: خليك أنت إن شاء الله مواظبة على الأوراد،
6: يعني أنا مثل كأنه في حدا فايت مني
1: سبحان
6: كل
1: الله.
6: الوقت حاطط حطاي منتظر أي، وأكثر شيء بيغلب علي لما كنت تعباني بشغل البيت أو عندي يعني مشاكل أو شيء.
1: نعم سبحان الله.
6: سبحان الله أنا هي تجربتي. والله أعلم يعني هو شو هالأسرار هيدي، يعني لا يعلم إلا الله.
1: الإنسان معرض لأشياء كثيرة ومبتلى، الحمد لله أنه الله تعالى
6: لله.
1: جعل لنا ما نحصن به أنفسنا وندفع به عن
6: نعم.
1: أذى الجن.
6: سبحان الله الحمد لله على كل حال الحمد لله.
1: طيب شكرا كثير. أهلا وسهلا.
0: شكرا لك، مع السلامة. كمان معنا اتصال فضيلة الشيخ على الهواء. ألو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: كيفك حاجة هنادي؟
0: الحمد لله بخير
7: بارك الله فيك. في أسألك سؤال؟
0: نعم تفضلي.
7: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: سبحان الله. بس بدي أسأل.
1: نعم.
7: السحر اللي بيكون عم بيحاول ان هو يعمل سحر للواحد، هل بيظهر عليه الشيطان وبيشوفه ام بيكون على طريق وسواس مثلا بيسمعه؟
1: هلا قد يظهر له الشيطان متشكلا، لانه بتعرفي نحن ما فينا نشوف الشياطين على اشكالهم التي خلقوا عليها، اشكال اصليه يعني.
7: نعم.
1: انما لو تشكل الشيطان بيشوفه، قد ياتيه بصوره انسان او بصوره حيوان مثلا وبيقول له اعمل هيك واعمل هيك واعمل هيك، وقد لا يراه، قد يسمع صوته مثلا يعلمه عمل هيك وعمل هيك وعمل هيك من الأشياء اللي هي ضد الدين، فقد يحصل هذا يعني، عرفت كيف؟
7: أوكي. وسؤال تاني بارك
1: نعم.
7: الله فيك.
1: هلا
7: الواحد بس يكون مثلا بيقرأ على واحد
1: نعم،
7: وهو مثلا يعني بيقرأ آيات قرآنية وتحصيناته هيك، ممكن ينأذي من الشخص اللي هو مثلا يكون تعبان أو مضايق؟
1: هلا بدي أقول لك أولا إن الشخص اللي بده يرقي بده يكون مأذون، مش أي شخص فيه يشتغل بالرقية، يعني هو بيكون مأذون وبيكون هو كمان بيحصن نفسه حتى لما يقرأ يكون عنده الإذن أولا، ويكون كمان حتى ما ينأذى، لأنه إذا كان إنسان مصاب وواحد تاني منه مأذون وما بيعرف كيف بده يرقي قد ينصاب معه، يعني يكون بواحد بصير باثنين
0: بينتقل له.
1: فلذلك مهم جدا أن واحد هو يكون بالأصل مأذون وبيعرف كمان كيف يتحصن وبيعرف كمان كيفية العلاج، يعني مثل الدكتور، دكتور لما بتروحي لعنده الدكتور بيكون هو ممارس هذه المهنة ودرس إلى آخره وعنده الكفاءة ليعطيك دواء معين، كذلك الإنسان اللي بده يرقي بيكون كمان عنده كفاءة، بيعرف يلفظ الألفاظ الصحيحة، الآيات بيجيبها منيح ما بيحرف إلى آخره، مواظب كمان هذا الإنسان على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، حتى يكون في سر.
7: نعم سبحان الله بارك الله فيك.
1: آمين وفيك.
7: أسعدكم الله.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال لكن كمان معنا سؤال فضيلة الشيخ على الواتساب. شخص عم يسأل انه شو هو الحل لشخص اذا كان قرينه اقوى منه وبكل الامور بيهيل له الحرام وبيصعب له الحلال على هالشخص، شو هو الحل؟
1: يعني الحل انه هو بده يجاهد نفسه بالاصل. يعني الانسان هلا كل منا له قرين، وقرينه هو جني شيطان، يعني الا قرين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي اخبرنا ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فإنه قد أسلم فلا يأمرني إلا بخير. أما قريني وقرينك وقرين الناس هو شيطان لا يأمره إلا بالشر، وله قرين من الملائكة يأمره بالخير. فعلى الإنسان هو أن يطيع الله عز وجل، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات حتى يتقوى على قرينه.
0: بده يتعلم.
1: وبده يتعلم أكيد، يعني هو إذا كان ما تعلم كيف بده يعرف الواجب من المحرم؟ حيعمل الحرام وهو يظنه واجب أو بالعكس. كمان تحري اللقمة الحلال. في ناس بتاكل حرام لحم مشكوك فيه منه معروف حلال ولا حرام بياكله، وهذا يعين قرينهم عليهم.
0: سبحان الله.
1: يعني في أسباب كثيرة. فيما مضى كان المسلمون أحسن حالا من أيامنا هذه. إذا كان مرض إنسان كان يجتمع عليه 40 من الأتقياء من أهل القرية مثلا يقرؤون له سورة ياسين على نية الشفاء فيشفيه الله.
0: سبحان الله.
1: اليوم وين هذا عم نشوفه؟
0: الله يرحمنا. معنا اتصالين بس بدنا ناخذهم فضيلة طيب الشيخ ونختم معك، لكن ما خلصنا بهالموضوع، موضوع
1: نعم
0: السحر
1: حقيقة الظاهر. إنه في التحصين والعلاج حنخليه الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله في بعض أسئلة كمان عم تطلع معنا إن شاء الله الأسبوع الجاي. طيب الاتصال معنا على الهواء. ألو.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: كيفك يا أستاذ؟
0: الحمد لله بخير بارك الله
8: السلام
0: فيك.
8: السلام عليكم يا حضرة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: بعد إذن حضرتك هل فعل السحر هل هذا كافر؟
1: إن كان هو هذا النوع من السحر اللي عم يعمله يتضمن أشياء كفرية بيكون كفر، وإلا هو معصية كبيرة من الكبائر.
8: من الكبائر.
1: يعني
8: وإذا لم يرجع، وإذا مثلاً كل اللي لم يفعل ذلك واستمر في هذا العمل يعتبر كفر؟
1: إذا استمر في عمل السحر اللي هو لا يتضمن كفر يكون عاصي فاسق ملعون من أهل الكبائر. أما إن كان عم يعمل نوع من السحر فيه كفر مثل السجود للشيطان أو مثل كتابة المصحف بالبول أو بالدم، هذا فعل كفري، فإن فعله كفر بالله العظيم. يعني سحر سحر ومع ذلك هو كمان كفر. أما إذا مجرد بس هيك أنه عم يشتغل بإيذاء الناس من غير فعل كفري ومن غير قول كفري فلا يكون كفرا.
8: طب بعد إذن حضرتك سؤال
1: نعم.
8: خلاص
1: نعم.
8: هل نقدر نفرق بين المرض النفسي والحياة الاجتماعية السيئة وبين أفعال السحر؟
1: أكيد
8: بالنسبة للشخص
1: أكيد يوجد فرق بين هذا وهذا. إذا كان الإنسان على طول هو هيك كئيب وعنده اضطرابات نفسية بيبين عليه، أما إذا كان إنسان سليم معافى فجأة هيك أصيب فصار بحالة مرضية معينة، هيدي في الغالب بيكون يعني إما حسد وإما سحر.
8: هل نبتدئ في العلاج بأن احنا بنروح لفضيلة الشيخ مثلا مأذون ليه بأنه يركي أو
1: ما في مشكل أبدا؟ هذا شيء
8: بها أولا نعم. قبل ما نروح لدكتور، قبل ما نروح لدكتور نفساني
1: طبعا
8: أو قبل ما
1: طبعا
8: نحن نعالج الحياة الاجتماعية
1: أكيد 100% أنه نشتغل بالقرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالشفاءين العسل والقرآن، فالقرآن شفاء والعسل شفاء
8: ونعم بالله.
1: فنعالج بالقرآن الكريم وهذا في ذلك خير وبركة، عرفت كيف؟ ما في ضرر. يعني إنه لو قرأنا على الإنسان آيات قرآنية وأعطيناه بعض الأعشاب والعقاقير هذه لا تضره.
8: بالضبط. جزاك الله عنا خير.
1: بارك الله فيكم.
8: بارك الله فيكم فعلا.
0: فيك آمين.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا آخر اتصال لليوم. ألو.
9: ألو.
0: أيوة.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: بارك الله بكم.
1: آمين وفيكم.
0: آمين. تفضلي يا حج.
9: شيخنا بدي أسأل بالنسبة لبكاء الطفل
1: نعم.
9: اللي بيبكي وهو مثلا آكل ومثلا لابس وكل شيء alright بس بيضل يبكي من غير ما يبين أنه في سبب، هو منه مريض ولا شيء. فهل هذا بيكون انه مثلا في عنده سحر او شيء، ولا وشو بنعمل حتى كمان نخفف من انه البكاء احيانا ما بينام كل الليل وهيك؟
1: هل هو لمرض مثلا؟ ممكن يكون في مرض؟
9: لا، ما عنده مرض، بس هيك بكاء شديد وبالليل ما بينام ابدا.
1: ممكن يكون هيك يعني في حسد.
9: نعم،
1: يمكن يكون معرض لحسد.
9: وعلينا
1: ان نعالج بقراءة القرآن، التحصينات، يعني في بعض الآيات والسور فيها خاصية للعلاج
9: الأطفال. نعم،
1: يعني لا سيما الأوراد كمان اللي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتير مهم يعني.
9: نعم،
1: وكمان في علاج آخر كمان من بخر البيت كمان، خصوصا الغرفة اللي هو بينام فيها الولد. يعني بناخد نحن كل الاحتياطات من استعمال الماء المقروء عليه، واللي كمان هذا بيكون فيه خاصية، لأنه فيه بينعمل حبر من زعفران ومن ماء الورد مع مثبت، وبينكتب فيه آيات قرآنية معينة، وبتنكتب مثلا على صحيفة مثل صحن يعني، ويضاف إليها الماء، فلما بتدوب هيدي الكلمات اللي مكتوبة بهذا الحبر بيصير كل الكلام موجود بقلب الماء، من هذا الماء يسقى الولد أو المريض مثلا، وكذلك يمسح على جسده خصوصا على المرافق. فيه يعني هيدي طريقة كمان كتير مفيدة للعلاج. وأشياء أخرى إن شاء الله نحن كان بودنا أنه ندخل في العلاج، أنه ذكرنا عن أنواع السحر وغيره، بس ما ذكرنا عن العلاج وما ذكرنا عن التحصينات. الوقت فاتنا سبحان الله.
9: سبحان الله، يمكن
0: الأسبوع الجاي إن شاء الله.
1: إن شاء الله حيكون الأسبوع الجاي عن العلاج إن شاء الله والتحصينات حتى الإنسان يتحصن. وطبعا بتعرفي الأذى كتير بهالأيام، وكتير في ناس عندهم اللي قلة التقوى بيصير عندهم حسد وغيره، بدل ما يغبط أخوه المسلم بيصير عم يحسده.
9: نعم،
1: بتمنى له السوء.
9: الله يرحمنا.
0: آمين. بارك الله فيك يا حجي.
9: أحسن الله إليك وبارك الله لعلي. بكم.
1: آمين فيكم.
0: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام بأمان الله.
0: بأمان الله. نتشكرك فضيلة الشيخ،
1: بارك الله فيكم.
0: بدنا نتابع بهالموضوع الأسبوع المقبل، فاللي عنده هيك بعض الأسئلة يدونها من هون لخميس الجاي إن شاء الله.
1: إن أحيانا الله تعالى.
0: بارك الله فيك والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: HMFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم.

0: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793330 9793330 أو 0404601895 0404601895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
1: This is an announcement from Dar al-Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia from the 2nd of August to the 20th of September. Join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females age 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyyah, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طيبة وآل الخير وآل أرفلي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عمر طيبة رحمه الله، إخوته إبراهيم طيبة، والمرحومون بإذن الله الحاج حسن، سعيد عبد الغني، الحاج عبد الجليل، الحاج عبد الوهاب، وإبراهيم طيبة أولاده رامز رحمه الله، الحاج نزار، الحاج فادي، ومحمد طيبة. صهره لابنته يان لوبز. أصهرته لأخواته محمد راتب حولة، خليل القبوط، محمود درويشي، وأحمد الحصني. أشقاء زوجته الحاج عادل الخير رحمه الله، الحاج مالك، الحاج إسماعيل، والمنشد الحاج محمد الخير. تقبل التعازي للرجال من الساعة 6 ولغاية 8 مساء في منزل ابنه محمد على العنوان 1B Gold Street, Bankstown، وللنساء في منزل الفقيد على العنوان 43 Irvine Street, Bankstown. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 للرجال بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 Hector Street, Chester Hill، وللنساء في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 8 مساء على العنوان 43 Irvine Street, Bankstown. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبس

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل جاجي وآل أنوس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشيخ الحاج فؤاد محمد ممدوح جاجي الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. أولاده محمد ممدوح موسى والمهندس محمود جاجي في أستراليا، أصيرته لبناته حسين هرموش، يحيى النو، عبد الرزاق بكير، هلال البحري، ووائل هرموش. شقيقته الدكتورة الصيدلانية وفاء جاجي زوجة الأستاذ محمد المصري. أشقاء زوجته محمد توفيق، الحاج عامر، وجمال النوس. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 بعد صلاة العشاء للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عباد الله يشدد عليهم. فالأنبياء والأولياء يشدد عليهم قبل الموت وعند الموت ليعظم أجرهم، لأنهم يصبرون. كذلك في حياتهم يشدد عليهم، فمن نظر في سيرة الأنبياء وجد أنهم أشد الناس بلاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. معناه كلما كان الإنسان شديدا في أمر الدين، صلبا في أمر الدين، متمسكا بالدين، كلما كان بلاؤه أشد وأعظم حتى ترتفع درجاته عند الله. ليس لأنه هين على الله، لا، بل الأولياء والأنبياء وسائر الصالحين كرماء على الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا قبل وفاته، 3 مرات في مرض وفاته غشي عليه في أوقات متوالية، كان يصب عليه الماء فيفيق. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحمى، أي السخونة التي تصيبه، كحمى رجلين، لأن مرتبته أعلى، صبره أقوى، ورضاه بقضاء الله أقوى من غيره. ويوجد عند الموت امتحان، الله تعالى يمتحن عباده، بعضهم يصبرون لا يقولون شيئا مما لا يرضاه الله، وبعض الناس يكفرون والعياذ بالله. الشيطان تلك الساعة يبذل جهده في إغواء ذلك الشخص عند الموت. بعض الناس عند الموت يشتد بهم المرض والعطش، فلا يستطيعون تحريك أيديهم لتناول الماء، فيظهر الشيطان ويظهر له شيئا على هيئة شراب، فيقول له: إن كفرت أنا أسقيك. فبعض الناس يثبتهم الله تعالى، وبعض الناس يكفرون والعياذ بالله. واعلموا أن من عصى الله تبارك وتعالى بسبب وقوع المصيبة، فقد ذهب عليه ثواب تلك المصيبة، وثواب الصابر عند الله عظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من المتقين، وتقبل طاعاتنا، وأكرمنا برؤية سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد والمكرم لمن أطاعه بالجنة والعز الرغيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي النهج الرشيد والفضل المديد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر الأكيد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه أيضا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه أيضا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو رسول الله المعظم، هذا هو نبي الله المكرم الذي قال ربه فيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو حبيب الله الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لواء الحمد بيدي، ما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة، فإذا طرقت بابها قال خازنها: من؟ فأقول: محمد. فيقول: والله بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. نور على نور، شرعك ودربك يا بدر البدور، أيها المضيء كوجه الرياض، كبدر التمام، كلآلئ الندى، كقطر الغمام، بل أنت أجمل، بل أنت أجمل من قوافي الشعر وانسياب النثر، فأنت رسول الله وأنت حبيب الله وأنت المصطفى، وكفى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا تحت لواء سيدنا محمد يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد. اللهم اجمعنا بحبيبك المرتضى في الفردوس الأعلى، وثبتنا على منهاجه، واجعلنا سببا في نصرة هذا الدين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى 2MFM والآن إلى موجز الأخبار.

أهلا بكم. تباطأ معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 3.8% خلال حزيران يونيو مقابل 4% في أيار مايو في نتيجة جاءت أقل من توقعات الأسواق مدعومة بانخفاض أسعار الوقود للشهر الثالث على التوالي. وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي إن تراجع أسعار النفط العالمية واستمرار إجراءات تخفيض الرسوم على الوقود ساهما في ذلك، لكن التضخم الأساسي استقر عند 3.6%، وهو ما يعني أن الضغوط التضخمية لم تنحسر بعد. هذا ورجح عدد من الخبراء أن يبقي مجلس احتياطي أستراليا على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، مع بقاء خيار رفعها لاحقا إذا استمر التضخم فوق المستويات المستهدفة. أكدت الحكومة الفيدرالية أن خصم الرسوم على الوقود سينتهي مع منتصف ليل الأحد المقبل كما كان مخططا له، رغم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والمخاوف من ارتفاع جديد في أسعار النفط العالمية. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الإجراء الذي أطلق في نيسان أبريل لتخفيف كلف المعيشة على السائقين لم يكن مصمما ليكون دائما، بل تدبيرا مؤقتا. وبحسب وزارة الخزانة فإن أسواق النفط العالمية أصبحت أقل قدرة على امتصاص الصدمات مع تراجع المخزونات واستمرار الاضطرابات في الإمدادات. ورغم ذلك أكدت الحكومة أن إمدادات الوقود في أستراليا ما زالت مستقرة، في حين يتوقع خبراء اقتصاد استمرار الضغوط على الأسعار إذا تفاقمت الأزمة الإقليمية. تصاعدت المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط مع تبادل الضربات والتهديدات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية لإيران، مؤكدا أن واشنطن سترد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قواتها في الأردن، وأنها تدرس أيضا استهداف الجماعات الموالية لطهران في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات مشتركة مع السعودية ضد جماعات موالية لإيران في العراق، قالت إنها كانت تخطط لمهاجمة القوات الأمريكية ومنشآت الطاقة السعودية. وأكدت الرياض أن العملية تندرج في إطار حقها في الدفاع عن نفسها، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في غارات استهدفت مقرات لها في عدة محافظات، بينما نفت المقاومة في العراق اتهامها باستهداف السعودية. وبالتزامن مع ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز وإطلاق صواريخ باليستية نحو قاعدة أمريكية في الأردن، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ إيرانية. وأكد طهران تمسكها بإغلاق مضيق هرمز ما لم توافق سلطنة عمان على مقترحها المتعلق بمسار عبور السفن. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إصدار مذكرة توقيف دولية تجاه مؤسس ومدير تيليجرام بافل دوروف بتهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية والسماح باستخدام المنصة في تجنيد شباب لجانب أوكرانيا، فيما لم يصدر دوروف أي تعليق على الاتهامات التي تأتي في ظل تصاعد الخلاف بينه والسلطات الروسية. في الخبر الأخير، يواصل رجال الإطفاء في اليونان مكافحة حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس بعد أن أججت الرياح القوية والطقس الحار والجاف انتشار النيران، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء احترازية وتكثيف جهود الإخماد جوا وبرا. أعزائي المتابعين، قدمنا لكم هذا الموجز عبر أثير 2 أم أف أم على الموجة 92.1 ميجاهرتز أف أم. بحفظ الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عظات الإمام علي. ورد في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله ما يلي مما يروى عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه. عن مهاجر بن عمير قال: قال علي بن أبي طالب: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
1: يا دنيا اتركيني يا دار الغرور.
0: وعن رجل من بني شيبان أن علي بن أبي طالب عليه السلام خطب فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليزيح به علتكم وليوقظ به غفلتكم، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت، وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول وسجال، ولا تدوم أهوالها، ولن يسلم من شرها نزالها، بينا أهلها منها في رخاء وسرور، إذا هم منها في بلاء وغرور، أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقصمهم بحمامها، وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفور.
1: يا

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعد آثارا فأصبحت أموالهم هامدة من بعد نقلتهم وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأحجار في القبور التي قد بني على الخراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤها فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار.

وكيف يكون بينهم تواصل؟ وقد طحنهم بكلكله البلا، وأظلتهم الجنادل والثرى، فأصبحوا الحياة أمواتا، وبعد غضارة العيش رفاتا، فجع بهم الأحباب وسكنوا التراب، وظعنوا فليس لهم إياب، هيهات هيهات.

وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلا والوحدة في دار المثوى، وارتهنتم في ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور ووقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل، فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الحجب والأستار، وظهرت منكم العيوب والأسرار. هنالك تجزى كل نفس بما كسبت. إن الله عز وجل يقول: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال عز من قائل: ووضع الكتاب فترى المجرمين

ربك أحدا. صدق الله العظيم. جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه، متبعين لأوليائه، حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله. إن

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعي بكتاب كتب به إلي علي بن أبي طالب، فإنه كتب إلي: أما بعد، فإن المرء يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، ويسره درك ما لم يكن ليفوته، فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها وما نلت من دنياك، فلا تكثرن به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا، وليكن همك فيما بعد الموت.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن علي رضي الله عنه شيع جنازة فلما وضعت في لحدها عج أهلها وبكوها فقال ما تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم، وإن له فيهم لعودة ثم عودة حتى لا يبقي منهم أحدا. ثم قام فقال أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت لكم الآجال وجعل لكم أسماعا تعي ما عناها وأبصارا لتجلو عن غشاها وأفئدة نفهم ما دهاها. إن الله لم يخلقكم عبثا ولم يضرب عنكم الذكر صفحا بل أكرمكم بالنعم السوابغ وأرصد لكم الجزاء، فاتقوا الله عباد الله وجدوا في الطلب وبادروا بالعمل قبل هادم اللذات، فإن الدنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجائعها، غرور حائل وسناد مائل. اتعظوا عباد الله بالعبر وازدجروا بالنذر وانتفعوا بالمواعظ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية وضمنتم بيت التراب ودهمتكم مفضعات الأمور بنفخة الصور وبعثرة القبور وسياق المحشر وموقف الحساب. عباد الله اتقوا الله، تقات من وجل وحذر وأبصر وازدجر، فاحتث طلبا ونجا هربا وقدم للمعاد واستظهر بالزاد، وكفى بالله منتقما ونصيرا، وكفى بالكتاب خصما وحجيجا، وكفى بالجنة ثوابا، وكفى بالنار وبالا، وكفى بالنار وبالا وعقابا.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طيبة وآل الخير وآل أرفلي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عمر طيبة رحمه الله، إخوته إبراهيم طيبة، والمرحومون بإذن الله الحاج حسن، سعيد عبد الغني، الحاج عبد الجليل، الحاج عبد الوهاب وإبراهيم طيبة، أولاده رامز رحمه الله، الحاج نزار، الحاج فادي ومحمد طيبة، صهره لابنته يان لوبز، أصهرته لأخواته محمد راتب حولة، خليل القبوط، محمود درويشي وأحمد الحصني، أشقاء زوجته الحاج عادل الخير رحمه الله، الحاج مالك، الحاج إسماعيل والمنشد الحاج محمد الخير. تقبل التعازي للرجال من الساعة 6 ولغاية 8 مساء في منزل ابنه محمد على العنوان 1B Gold Street Bankstown، وللنساء في منزل الفقيد على العنوان 43 Irvine Street Bankstown. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 للرجال بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 Hector Street Chester Hill، وللنساء في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 8 مساء على العنوان 43 Irvine Street Bankstown. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل جاجي وآل أنوس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشيخ الحاج فؤاد محمد ممدوح جاجي الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. أولاده محمد ممدوح موسى والمهندس محمود جاجي في أستراليا، أصيرته لبناته حسين هرموش، يحيى النو، عبد الرزاق بكير، هلال البحري، ووائل هرموش. شقيقته الدكتورة الصيدلانية وفاء جاجي زوجة الأستاذ محمد المصري. أشقاء زوجته محمد توفيق، الحاج عامر، وجمال النوس. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 بعد صلاة العشاء للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، آمين.
1: سبحانه أمات وأحيا.
2: Hello, I'm Margaret Foley. eSafety says it's launched civil proceedings against encrypted messaging app Telegram for its alleged failure to detect and remove pro-terror content. eSafety is alleging Telegram failed to comply with systemic safety obligations under the Online Safety Act's relevant electronic services standard. Among the...

Again, our WhatsApp number is 0410-830-930. That is 0410-830-930.

to MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى تو MFM، والآن إلى موجز الأخبار.

أهلا بكم. تباطأ معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 3.8% خلال حزيران يونيو مقابل 4% في أيار مايو في نتيجة جاءت أقل من توقعات الأسواق مدعومة بانخفاض أسعار الوقود للشهر الثالث على التوالي. وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي إن تراجع أسعار النفط العالمية واستمرار إجراءات تخفيض الرسوم على الوقود ساهما في ذلك، لكن التضخم الأساسي استقر عند 3.6%، وهو ما يعني أن الضغوط التضخمية لم تنحسر بعد. هذا ورجح عدد من الخبراء أن يبقي مجلس احتياطي أستراليا على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، مع بقاء خيار رفعها لاحقا إذا استمر التضخم فوق المستويات المستهدفة. أكدت الحكومة الفيدرالية أن خصم الرسوم على الوقود سينتهي مع منتصف ليل الأحد المقبل كما كان مخططا له، رغم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والمخاوف من ارتفاع جديد في أسعار النفط العالمية. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الإجراء الذي أطلق في نيسان أبريل لتخفيف كلف المعيشة على السائقين لم يكن مصمما ليكون دائما، بل تدبيرا مؤقتا. وبحسب وزارة الخزانة فإن أسواق النفط العالمية أصبحت أقل قدرة على امتصاص الصدمات مع تراجع المخزونات واستمرار الاضطرابات في الإمدادات. ورغم ذلك أكدت الحكومة أن إمدادات الوقود في أستراليا ما زالت مستقرة، في حين يتوقع خبراء اقتصاد استمرار الضغوط على الأسعار إذا تفاقمت الأزمة الإقليمية. تصاعدت المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط مع تبادل الضربات والتهديدات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية لإيران، مؤكدا أن واشنطن سترد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قواتها في الأردن، وأنها تدرس أيضا استهداف الجماعات الموالية لطهران في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات مشتركة مع السعودية ضد جماعات موالية لإيران في العراق، قالت إنها كانت تخطط لمهاجمة القوات الأمريكية ومنشآت الطاقة السعودية. وأكدت الرياض أن العملية تندرج في إطار حقها في الدفاع عن نفسها، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في غارات استهدفت مقرات لها في عدة محافظات، بينما نفت المقاومة في العراق اتهامها باستهداف السعودية. وبالتزامن مع ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز وإطلاق صواريخ باليستية نحو قاعدة أمريكية في الأردن، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 5 صواريخ إيرانية. وأكد طهران تمسكها بإغلاق مضيق هرمز ما لم توافق سلطنة عمان على مقترحها المتعلق بمسار عبور السفن. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إصدار مذكرة توقيف دولية تجاه مؤسس ومدير تيليجرام بافل دوروف بتهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية والسماح باستخدام المنصة في تجنيد شباب لجانب أوكرانيا، فيما لم يصدر دوروف أي تعليق على الاتهامات التي تأتي في ظل تصاعد الخلاف بينه والسلطات الروسية. في الخبر الأخير، يواصل رجال الإطفاء في اليونان مكافحة حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس بعد أن أججت الرياح القوية والطقس الحار والجاف انتشار النيران، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء احترازية وتكثيف جهود الإخماد جوا وبرا. أعزائي المتابعين، قدمنا لكم هذا الموجز عبر أثير 2MFM على الموجة 92.1 ميجاهرتز FM. بحفظ الله.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص. أما بعد، فلا زلنا في الكلام من كتاب البرهان المؤيد للشيخ السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه. يقول المؤلف الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يرضاه لذاته، والصلاة والسلام على سيد مخلوقاته، ورضي الله عن الصحابة والآل وأتباعهم من أهل الشرع والحال، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أي سادة، الزهد أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل، وأساسه التقوى، وهي خوف الله رأس الحكمة، وجماع كل ذلك حسن متابعة إمام الأرواح والأشباح السيد المكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول طريق المتابعة حسن القدوة عملا بحديث إنما الأعمال بالنيات. ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قال لرجل؟ قال له: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال له رسول الله: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد من عرض الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الثالثة: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا. فقال: لا أجر له. رواه الثقات وصححوه. فمن هذا ومثله علمنا أن نتائج العمل تحسن وتقبح بالنية، فعاملوا الله بحسن النيات واتقوه في الحركات والسكنات. هذه الفقرة شرحناها في درس الماضي، فيها أن أول قدم القاصدين إلى تقوى الله وإلى رضوان الله تعالى الزهد، وأساسه مخافة الله سبحانه وتعالى وتقواه بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، مع الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا لم يخلص في عمله الطاعة لله يطلع بلا أجر، لو كان يصلي أو يصوم أو يتعلم أو يعلم أو يقرأ قرآن أو يتصدق على الفقراء والمحتاجين وما شابه ذلك من الخيرات والطاعات، إن لم ينوي الإنسان في عمله البر والطاعة رضا الله سبحانه وتعالى يطلع بلا أجر، ليس له شيء من الأجر، يطلع فقط في في حالة تعب، وإن كان في الليل يقوم الليل ولا يخلص لله يطلع في حالة سهر. قال: فاتقوا الله في الحركات والسكنات. قال رضي الله عنه: وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب عليكم وعلى كل مكلف في المتشابه الإيمان بأنه من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبيل المتقين تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره، وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس. وبهذا سلامة الدين. المعنى أنه يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم آيات متشابهات وآيات محكمات. يوجد في القرآن الكريم آيات متشابهات وآيات محكمات. ما معنى آيات محكمات؟ الآية المحكمة معناه ليس لها بحسب وضع اللغة العربية إلا معنى واحد، بحسب وضع اللغة ليس لها إلا معنى واحد، وهذا المعنى المراد منه واضح وظاهر. ما معنى الآية المحكمة؟ ليس لها بحسب وضع اللغة العربية إلا معنى واحدا، والمعنى المراد منها واضح. مثلا كالآية: ليس كمثله شيء، هذه نسميها آية محكمة، معناها واضح، الله لا يشبه شيئا بالمرة. نأخذ هذه الآية على الظاهر. شو منقول؟ نأخذ هذه الآية على الظاهر، منقول لا يشبه شيئا بالمرة. ما منقول هي ظاهرها لا يشبه شيء، لكن معناتها أنه بيشبه بعض الأشياء ولا يشبه بعض الأشياء، لا، هذا ضلال. هذه الآية ليس كمثله شيء آية محكمة تؤخذ على الظاهر ومعناها واضح، لا يشبه شيئا بالمرة. كذلك: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. فإذن هذه من الآيات المحكمات. الله ماذا قال؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الآيات المحكمات؟ هن أم الكتاب. المحكمات أصل الكتاب القرآن الكريم. يعني الآيات الأخرى وهي الآيات المتشابهات ترجع وترد إلى الآيات المحكمات. تبهنا؟ أرجع عيد. يوجد في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات. الآيات المحكمات هن أصل الكتاب العمدة في القرآن الكريم، نرجع المتشابهات إليها. ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. الله ليس له مثيل. أما الآيات المتشابهات تحمل بحسب وضع اللغة العربية أكثر من معنى، أكثر من معنى. فماذا نفعل بالمتشابهات؟ الآيات المتشابهة في الصفات ماذا نفعل؟ أولا لا تؤخذ على الظاهر، قاعدة لا تؤخذ على الظاهر. 2 تؤول ويرد معناها إلى الآيات المحكمات. واضح؟ الآيات المتشابهات كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كان سيدنا إبراهيم الخليل في العراق. قال إني ذاهب إلى ربي. كان إبراهيم الخليل يريد أن يأتي إلى فلسطين. قال إني ذاهب إلى ربي. شو منقول في هذه الآية؟ ليس المعنى الظاهر. شو منقول؟ ليس المعنى الظاهر، ليس معناها الله في فلسطين وإبراهيم يريد أن يزوره. انتبهنا؟ ما معنى قال إني ذاهب إلى ربي؟ أول ما نقول لا تؤخذ على الظاهر، لها معنى يليق بالله، يوافق الآية المحكمة. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء معناها الله لا يشبه شيئا بالمرة، ليس له جهة، ليس له مكان، ليس جسما كالنور والظلام، وليس جسما كالإنسان والجمادات. الله لا يشبه شيئا بالمرة. فإذا قرأنا قال إني ذاهب إلى ربي فورا منقول ليس المعنى الظاهر، مش معناته الله بفلسطين، لها معنى يليق بالله بيوافق الآية ليس كمثله شيء، لأن القرآن لا يتناقض، لأن القرآن لا يتناقض ولا يتعارض. نسأل أهل العلم ما معنى هذه الآية قال إني ذاهب إلى ربي. قال أهل العلم أي إني ذاهب إلى حيث أمرني ربي، إلى حيث أمرني ربي لأعبد الله في مكان لا ألقى فيه الأذى. كان في العراق الكفار يؤذونه، فقال إني ذاهب إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي لأعبد الله في مكان لا ألقى فيه الأذى. انتبهنا؟ كذلك آية أخرى فأينما تولوا فثم وجه الله. أول ما منقول شو منقول؟ لا تؤخذ، لا تؤخذ على الظاهر، ليس معناها وين ما رحنا الله بوجنا، وليس معناتها أنه الله له وجه جزء. شو منقول؟ لا تؤخذ على الظاهر، لها معنى يليق بالله يوافق الآية المحكمة ليس كمثله شيء. إذا سألنا أهل العلم بيقولوا لنا كما قال مجاهد من تلاميذ عبد الله بن عباس، وهذا من علماء السلف، فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله. ماذا قال عن معنى وجه الله؟ قبلة الله، يعني المسافر الذي يركب الدابة وهو يصلي صلاة النفل السنة ليس الفرض، أينما توجهت به دابته ما دام هذا هو مقصده فسمى قبلة الله أي فهناك قبلة له. انتبهنا؟ كذلك الآية الرحمن على العرش استوى. أول ما نقرأها منقول آية نؤمن بها في القرآن الكريم، لكن لا تؤخذ على الظاهر. شو منقول؟ لا نأخذها على الظاهر، لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. هذه الآية ليس معناها الله في جهة العرش، لأن الله لا يشبه شيئا بالمرة، وليس له جهة وليس له مكان. إذن لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. الرحمن على العرش استوى آية متشابهة، آية متشابهة يعني لا تؤخذ على الظاهر، نرد معناها إلى الآيات المحكمات. فإذا سألنا أهل العلم أهل العلم من شافعية ومالكية وحنفية وفضلاء الحنابلة ومن مفسرين ولغويين ومحدثين وفقهاء منزهين يقولون استوى أي قهر، الرحمن على العرش استوى أي الله تعالى قهر العرش، لأن الله من أسمائه القاهر والقهار، فهو الذي قهر العرش وما سوى العرش. فالعرش وهو أكبر المخلوقات حجما وما سواه مقهور لله الواحد القهار. ما معنى قهر العرش؟ ثبته في ذلك المكان المرتفع، لولا أن الله تعالى حفظه وثبته في ذلك المكان المرتفع لهوى وخر بالسماوات والأرض. فإذن الرحمن على العرش استوى، يعني الله رب العالمين قهر العرش وما سوى العرش. هذه الآية فيها مدح لله أنه قاهر كل شيء، إنما ذكر لفظ العرش دون غيره لأن العرش أكبر المخلوقات حجما. فإذا كان أكبر المخلوقات حجما مقهور لله، فما دون العرش من باب أولى يكون مقهورا لله سبحانه وتعالى. فإذن الرحمن على العرش استوى، الله ما قال جلس ولا قال استقر ولا قال قعد، قال استوى. واستوى في لغة العرب إلى عدة معاني، إلى 15 معنى، نأخذ منها المعنى الذي يليق بالله، قهر يليق بالله. هناك معاني أخرى لا تليق بالله، تأتي استوى بمعنى نضج، يقال في العربية استوت الفاكهة أي نضجت، وبتقولوا أنتم بالعامية استوت الطبخة نضجت، يعني يقال في العربية استوى القمر تم اكتمل صار بدرا. بيقف الإمام لحتى يصلي وخلفه المصلين، فبيقول الإمام للمصلين استووا ولا تختلفوا. شو معنى قول الإمام استووا؟ يعني أنتوا عدوا، أنا أبقى واقف عم صلي، شو معنى استووا؟ يعني اعتدلوا، انتبهنا معناتها اعتدلوا. هذا شو بدل على أنه استوى لها عدة معاني في لغة العرب. ما بيجوز إن قال في الآية الكريم استوى أي جلس عن الله، هذا كفر وضلال. بيقول سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه من قال بأن الله جالس على العرش فهو كافر لا تصح الصلاة خلفه. هذا كلام الإمام الشافعي، وهذا كلام عالم مجتهد له أتباع كثير، وهذا كلام كل إمام سنة لا يختلف في هذا أحد من علماء أهل السنة والجماعة. فإذن إذا سمعنا أو قرأنا الرحمن على العرش استوى، نقول هذه آية متشابهة، ليس المعنى الظاهر، ليس معناها الله في جهة العرش، لها معنى يليق بالله يوافق الآية ليس كمثله شيء. تبهنا؟ هذا حال المسلمين، هذا سبيل المتقين، أنهم لا يأخذون هذه الآيات المتشابهة في الصفات على ظاهرها. مشان هيك بيقول سيدنا الإمام الرفاعي، والإمام الرفاعي معروف كان بالقرن السادس الهجري، يعني مضى عليه سنوات طويلة، ومعروف بأنه رجل صالح وولي صاحب كرامات، قال صونوا عقائدكم، احفظوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، المتشابهة في الصفات، والأحاديث المتشابهة في الصفات، إياكم أن تأخذوها على ظاهرها. سؤال: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. يعني إياكم، عم يخاطب المسلمين اللي كانوا بأيامه وخصوصا اللي كانوا في مجلسه، وللمسلمين كذلك اليوم وفي كل وقت: إياكم ثم إياكم أن تأخذوا الآيات المتشابهة في الصفات والأحاديث المتشابهة في الصفات على ظاهرها، إياكم ثم إياكم. فالذي يأخذها على ظواهرها يقع في الكفر. سؤال الإمام الرفاعي: لأن ذلك من أصول الكفر، لأنه اللي بيأخذها على ظاهرها بيقع في كفر التشبيه، في كفر التشبيه. شو يعني التشبيه؟ تشبيه الخالق بالمخلوق. فاللي بياخذ هالآيات على ظواهرها بيكون وقع في كفر التشبيه. انتبهنا؟ كلام سيدنا أحمد الرفاعي من جواهر علم التوحيد، بدنا نفهمه وبدنا نحفظه، بدنا نعلمه للناس، لأنه أحمد الرفاعي معروف عنه أنه ولي ورجل صالح وصاحب كرامات وله أتباع كثير. فلما يعلم مثل هالتعاليم معناه هذه تعاليم رسول الله، تعاليم أصحاب رسول الله، تعاليم السلف الصالح. نقول مع بعضنا: قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه، نحن كتبناها على اللوحة هناك لحتى كل واحد يحفظها ويعلمها لأولاده ولجيرانه ولكل من يقبل منه النصيحة. منقول مع بعضنا: قال الإمام الرفاعي رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة. صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. هذه القاعدة نحفظها، لأنه هذا الكلام كلام كل علماء المسلمين، وهذا ما يعتقده كل إنسان مسلم. فإذا هذه قاعدة نحفظها، هذه ما عليها كل علماء المسلمين من السلف والخلف: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. يعني إذا قرأنا آية متشابهة في الصفات في القرآن الكريم منقول لا نأخذها على الظاهر، عم نقول صونوا عقائدكم، احفظوا عقيدتكم، ما تعتقدوا ظاهر هذه الآية، إياكم أن تعتقدوا ظاهرها. هذا معنى الكلام، ما تأخذوا على الظاهر وإياكم تعتقدوا ظاهرها. لأنه شو ظاهر المتبادر للذهن من كلمة استوى؟ جلس. فاللي بياخذ الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى على ظاهرها بيقع بالكفر، لأنه جلس واستقر وقعد لا تليق بالله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات لا تليق بالله سبحانه وتعالى. انتبهنا؟ يقال في الإنسان يجلس، في القرود والكلاب والبهائم والطيور والحشرات كل يقال فيه يجلس، وإن اختلف أنواع الجلوس، لأن جلس في لغة العرب مختصة بالجسم الذي له نصفان أعلى وأسفل. يقال في كل جسم له نصفان أعلى وأسفل يجلس، مثل القرد، مثل الكلب، مثل الإنسان وغيرهم. لكن لا يقال في لغة العرب للجدار الذي هو جسم يجلس أو جالس، يقال الجدار قائم، الشجرة قائمة. ما منقول الشجرة جالسة، الشجرة قائمة. فإذا اللي بيقول في حق الله جلس منقول له وقعت في الكفر، لأن جلس لا تقال إلا لذي أعضاء، جسم له أعلى، نصف أعلى ونصف أسفل. أنت نسبت إلى الله أنه هو جسم، ونسبت إلى الله أنه له أعضاء ونصف أعلى ونصف أسفل، ولو قلت لا كجلوسنا تقع في الكفر. يعني ولو قال جالس لا كجلوسنا، مستقر لا كاستقرارنا، قاعد ما بنعرف كيف قاعد، هذا كفر وضلال، وقع في كفر التشبيه والعياذ بالله تعالى. فإذا كلام السيد الرفاعي رضي الله عنه من جواهر علم التوحيد، بدنا نحفظه ونعلمه لغيرنا. كذلك في بعض الأحاديث النبوية الشريفة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في بعض الأحاديث هي من الأحاديث المتشابهة في الصفات، كذلك الأحاديث المتشابهة في الصفات ما بنأخذها على ظاهرها، لا نأخذ هذه الأحاديث على ظواهرها، بل نرد معناها إلى الآيات المحكمات، كقوله تعالى ليس كمثله شيء. من الأحاديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أنه نحن إذا سجدنا على الأرض بكون نحن أقرب إلى الله بالمسافة، لا، الله ليس له جهة وليس له مكان وليس بينه وبين خلقه مسافة. ما منقول في بينه وبين خلقه مسافة، هو أقرب إلى العرش بالمسافة من الأرض، أو هو أقرب إلى الأرض بالمسافة من العرش، هذا كفر، هذا ضلال، هذا تشبيه لله بالمخلوقات، الله لا تجوز عليه المسافة. إذن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الدعاء في السجود مستجاب، هذا معناه. انتبهنا؟ في حديث قدسي

تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث قدسي الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل. لكن ليس المعنى الظاهر، ليس المعنى أنه بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى مسافة، وليس المعنى أن الله بيتحرك وبيتنقل، إنما المعنى عن الطاعات والحسنات. من جد واجتهد في الطاعات الله يزيد له في الحسنات، من تقرب من الله تعالى بالطاعات الله يجزيه على ذلك خيرا وحسنا وثوابا. هذا معناه، تبهنا؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني يتقرب إلى الله بالطاعات الله بيصيب عليها أكثر، لأن الله من أسمائه الشكور. الشكور من أسماء الله الذي يعطي الثواب الكثير على العمل الصالح القليل. فهذا معنى هذا الحديث القدسي. فإذن كما قال الرفاعي رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه، اللي في قلوبهم مرض، مرض التشبيه، بيتبعوا وين في آية متشابهة بالقرآن حتى ياخذوها على ظاهرها ابتغاء الفتنة، حتى يفتنوا الناس عن دينهم، وابتغاء تأويله، تأويل اللي هن بالدنيا، اللي هو على ذوقهم وعلى هواهم. أول ما يأتي الطالب إليهم بيقولوا له: الله قال الرحمن على العرش استوى، خذها على ظاهرها ما تأولها، معناتها جلس. أول ما يأتي الطالب إليهم عم يتبعوا وين في متشابهات بالقرآن حتى يقول الناس خذوها على ظاهرها، هذا كفر وضلال. أما السني اللي هو على نهج الرسول، أول ما بيعلم ليس كمثله شيء، لأن الله أخبر أن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، يرد المتشابه إلى المحكم. كذلك: أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ الملائكة. الله ما قال أأمنتم الله الذي في السماء، قال أأمنتم من في السماء. بعض العلماء قالوا جبريل، بعض العلماء قالوا الملائكة، وهذا تفسير قوي قال به شيخ الحفاظ الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي رضي الله عنه. معنى الآية الملائكة، معنى الآية: لو أن الله أمر الملائكة سكان السماوات أن يخسفوا الأرض بمشركي مكة لفعلت الملائكة، فيا مشركي مكة لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله، لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله. هذا معنى هذه الآية، يعني يا كفار مكة لو الله رب العالمين أمر الملائكة أن يخسفوا الأرض بكم، أنتم تستطيعون أن تمنعوا الملائكة؟ أنتم لا تستطيعون، لما لا تؤمن بمحمد؟ أليس الله تعالى أمر جبريل أن يخسف الأرض بقوم لوط؟ خسف الأرض بقوم لوط جبريل بأمر الله. فالملائكة لو أمرها الله أن تخسف الأرض بكم يا مشركي مكة لفعلت، أنتم لا تستطيعون منع الملائكة، لما لا تؤمن بمحمد الذي أرسله الله؟ هذا معنى أأمنتم من في السماء، وليس المعنى أن الله ساكن في السماء، لأن السماء لها بداية ولها نهاية، الله ليس له بداية وليس له نهاية. الله موجود قبل السماء بلا سماء، والله قال عن السماء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب تفنى. السماء يوم القيامة تفنى، الله لا يفنى. السماء مسكن الملائكة، ما في السماوات موضع كف أو أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، يعني السماوات مليئة بالملائكة. فاللي بيقول الله

0: ساكن السماء جعل الله مزاحم الملائكة، هذا ما عرف الله سبحانه وتعالى. الله موجود بلا مكان، لا يحتاج إلى السماء، إنما رفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء ومهبط الرحمات. كما أن المصلي يتوجه إلى الكعبة ليس لأن الله في الكعبة، بل لأن الكعبة قبلة الصلاة. قال الرفاعي رضي الله عنه: والواجب عليكم وعلى كل مكلف في المتشابه الإيمان بأنه من عند الله أنزله على عبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آمن هالآيات في القرآن المحكمات والمتشابهات كله من عند الله سبحانه وتعالى، كل من عند الله عز وجل. أنزل الله تعالى القرآن على عبده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فسبيل المتقين تنزيه الله تعالى عما دل عليه ظاهره. شو عم يقول؟ سبيل المتقين، هذا هو حال المتقين، ينزهون الله تعالى عن ظاهر هذه الآيات المتشابهة. يعني هذه المتشابهات في الصفات لا تؤخذ على ظواهرها، تبهنا؟ وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس. وبهذا سلامة الدين. يعني منقول هذه الآيات المتشابهة في الصفات لا تؤخذ على ظاهرها، لها معنى يليق بالله يوافق الآيات المحكمات، كالآية ليس كمثله شيء. وبهذا سلامة الدين، يسلم للإنسان دينه. أما اللي بيخدع على ظاهرها بينخدش دينه، بيقع بالكفر والعياذ بالله. هذا معنى كلام سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، ونفعنا الله به، آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات ونكمل الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طيبة وآل الخير وآل أرفلي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عمر طيبة رحمه الله، إخوته إبراهيم طيبة، والمرحومون بإذن الله الحاج حسن، سعيد عبد الغني، الحاج عبد الجليل، الحاج عبد الوهاب وإبراهيم طيبة، أولاده رامز رحمه الله، الحاج نزار، الحاج فادي ومحمد طيبة، صهره لابنته يان لوبز، أصهرته لأخواته محمد راتب حولة، خليل القبوط، محمود درويشي وأحمد الحصني، أشقاء زوجته الحاج عادل الخير رحمه الله، الحاج مالك، الحاج إسماعيل والمنشد الحاج محمد الخير. تقبل التعازي للرجال من الساعة 6 ولغاية 8 مساء في منزل ابنه محمد على العنوان 1B Gold Street Bankstown، وللنساء في منزل الفقيد على العنوان 43 Irvine Street Bankstown. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 للرجال بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 Hector Street Chester Hill، وللنساء في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 8 مساء على العنوان 43 Irvine Street Bankstown. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل جاجي وآل أنوس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشيخ الحاج فؤاد محمد ممدوح جاجي الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. أولاده محمد ممدوح موسى والمهندس محمود جاجي في أستراليا، أصيرته لبناته حسين هرموش، يحيى النو، عبد الرزاق بكير، هلال البحري، ووائل هرموش. شقيقته الدكتورة الصيدلانية وفاء جاجي زوجة الأستاذ محمد المصري. أشقاء زوجته محمد توفيق، الحاج عامر، وجمال النوس. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 بعد صلاة العشاء للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: A2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: A2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
6: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
7: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات
9: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر. وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: ولد إسماعيل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

M2MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى استوديو الأخبار لنقدم هذا الموجز.

دعت لجنة الإنتاجية الأسترالية الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والمجالس المحلية إلى إجراء إصلاحات واسعة في قواعد التخطيط العمراني للسماح ببناء منازل من 3 طوابق في معظم المناطق السكنية في محاولة لمعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة. وقالت رئيسة اللجنة دانيال وود إن الحصول على منزل أصبح أكثر صعوبة، إذ تحتاج الأسرة المتوسطة نحو 11 عاما لتوفير دفعة أولى تعادل 20% من سعر منزل اعتيادي مقارنة بثمانية أعوام فقط عام 2005. وأوصى التقرير أيضا بتبسيط إجراءات الموافقات وتقليص قيود التطوير والسماح بإنشاء مزيد من المباني المتوسطة والمرتفعة في المناطق القريبة من الخدمات ووسائل النقل، مع تنسيق خطط الإسكان والبنية التحتية لزيادة المعروض من المساكن وتحسين القدرة على تملكها. أطلقت الحكومتان الفيدرالية وحكومة أستراليا الغربية دراسة أولية بكلفة 4 ملايين دولار لبحث إنشاء أول مصفاة نفط جديدة في البلاد منذ 60 القرن الماضي، ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن إمدادات الوقود بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية. لكن خبراء أكدوا أن المصفاة ستعتمد على الأرجح على استيراد النفط العام، وأن كلفتها قد تبلغ نحو 15 مليار دولار، وأضافوا أن نجاحها سيعتمد على قدرتها على منافسة المصافي الآسيوية الأقل كلفة مع توفير إمدادات مستقرة من النفط الخام. تصدرت التطورات العسكرية والبحرية المشهد الإقليمي مع تقارير عن تعمق التعاون العسكري بين إيران والصين وتصاعد التهديدات في الممرات البحرية. فقد كشفت وكالة رويترز أن طهران تستعد خلال أسابيع لتسلم مئات منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف من الصين، في صفقة قالت إنها تعد من أكبر جهود تعزيز الدفاعات الإيرانية منذ اندلاع المواجهة مع الولايات المتحدة والإسرائيليين، فيما نفت بكين وإسلام أباد صحة هذه التقارير. وبالتزامن مع ذلك، نقلت رويترز عن مصادر أن جماعة الحوثي في اليمن تدرس تطبيق رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، في وقت أجرت فيه الصين اتصالات مباشرة مع الجماعة لضمان عبور ناقلاتها بأمان وسط مخاوف من تأثر التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. أما على الجبهة اللبنانية، فاتهم الجيش الإسرائيلي المقاومة بخرق وقف إطلاق النار بعد استهداف آلية عسكرية بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، فيما تستعد روما لاستضافة جولة مباحثات أمريكية الرعاية بين لبنان والدولة العبرية لبحث تثبيت الهدوء وملف الحدود وإعادة الانتشار العسكري في الجنوب. أما في الضفة الغربية، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إقامة 11 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال 3 أيام بعد أحداث قرية تل قرب نابلس، فيما تقول الجهات الفلسطينية إن البؤرة تبدأ بخيام أو كرفانات ثم تتوسع بدعم عسكري وبنية تحتية لتتحول تدريجيا إلى مستوطنات دائمة ترسخ السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية. كشف فريق خبراء الأمم المتحدة أن طائرات من طراز بوينغ 727 استخدمت في نقل أسلحة ومسيرات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع في السودان عبر مسار جوي بين تشاد ودارفور، فيما أشار التقرير أيضا إلى مشاركة مرتزقة كولومبيين في القتال، بينما نفت الإمارات أي صلة للشركة المعنية بأنشطة المرتزقة، وأكدت تشاد أن دورها يقتصر على الجهود الدبلوماسية. أخيرا، وافقت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية على تمويل دراسات أولية لمشروع إنتاج الأمونيا في الصحراء الغربية، في خطوة تعد أول دعم أمريكي لمشروع خاص داخل الإقليم المتنازع عليه، وتعكس مواصلة واشنطن تشجيع الاستثمار في المنطقة في وقت تعتبر فيه جبهة البوليساريو أن استغلال موارد الإقليم ينبغي أن يرتبط بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. مع هذا الخبر ينتهي موجزنا، نشكركم على المتابعة بأمان الله.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.

القرآن. ماذا سيحصل بهذا الكتاب بعد أن بقي على وجه الأرض شرار الناس وبعد موت المؤمنين؟ ماذا سيحصل بكتاب الله؟ هذا الكتاب الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل قراءته فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. الله أكبر. وربنا حفظ هذا الكتاب من تحريف ألفاظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي من أن يزاد فيه أو ينقص منه، وقد سهل الله حفظه فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من طالب لحفظه فيعان على ذلك. وكان نبينا في بعض الأحيان يطلب من بعض أصحابه أن يقرأوا القرآن له، كابن مسعود قال له النبي: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك قد أنزل؟ قال له رسول الله: فإني أحب أن أسمعه من غيري. كتاب الله مشحون بالعبر. هذا الكتاب في آخر الزمان، ومن علامات الساعة الكبرى وأشراطها أن هذا الكتاب يرفع، أن هذا الذكر الحكيم يرفع من الصدور، والسطور يرفع إلى السماء. لا تبقى آية من القرآن في الأرض، وعندئذ يموت الخضر عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، لا إله إلا الله. وتخرج الأرض أفلاذ كبدها. هذا كله بعد موت المؤمنين، ويوم القيامة يقترب أكثر فأكثر. قال ابن مسعود: لينزعن القرآن من بين أظهركم، يسرى عليه ليلا. ماذا يحصل؟ قال: يذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. وقال ابن مسعود أيضا: أكثروا من زيارة هذا البيت، أي الكعبة، من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه، وأكثروا من تلاوة القرآن من قبل أن يرفع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يصبحون
فيقولون قد كنا نتكلم بكلام ونقول قولا، ويرجع الناس إلى شعر الجاهلية وإلى أحاديث الجاهلية، وذلك حين يقع القول عليهم. فيا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجلاء لحزننا. وأسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة علينا. نعم يا أحباب، مات المسلمون، رفع القرآن، بقي الكفار على وجه الأرض، ماذا سيحصل أيضا؟ فاسمع، ماذا سيحصل للكعبة؟ الكعبة المشرفة، القبلة المعظمة، ماذا سيحصل بها؟ ستهدم. نعم، قبلة المسلمين، كل قلب مسلم يحن للكعبة، الكعبة المشرفة، بيت الله العتيق، سيهدم. وفي ذلك الوقت لا يكون مسلم على وجه الأرض. من سيهدم الكعبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. المراد رجل له ساقان دقيقان من بلاد الحبشة. قال صلى الله عليه وسلم عن أهل الحبشة في ذلك الوقت، قال: يخربون الكعبة خرابا لا يعمر بعده أبدا، ويستخرجون كنز الكعبة، وهو الكنز المدفون تحت الكعبة. وكان علي رضي الله عنه يقول: حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرا حجرا. تهدم الكعبة يا أحباب، وماذا سيحصل أيضا؟ ماذا سيحصل بمدينة رسول الله؟ هذه المدينة التي حث نبينا على سكناها ورغب في ذلك، لأن المدينة لا بد أن تكون أحسن حالا من غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت بها، فإني شافع لمن يموت بها. وقال صلى الله عليه وسلم مادحا المدينة: اللهم إن إبراهيم كان عبدك ونبيك وخليلك، قد دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل في المدينة ضعفي الخير مما جعلت في مكة. رغب النبي في سكن المدينة، وهي مدينته، وبها مات. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاءت المدينة. هذه المدينة التي قال فيها النبي: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز أي ينزوي. ما معنى الحديث؟ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري: أي أن الحية كما تنتشر من جحرها
في طلب ما تعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها. كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبتك لرسول الله، فيشمل ذلك كل الأزمنة. فيأتي الإنسان المدينة في زمن النبي ليتعلم من رسول الله، وفي زمن الصحابة والتابعين للاقتداء بهديهم، وبعد ذلك لزيارة قبر حبيب الله محمد، وللصلاة في مسجده، وللتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. ماذا سيحصل بهذه المدينة؟ فاسمع وابق معي في آخر حلقة

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طيبة وآل الخير وآل أرفلي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عمر طيبة رحمه الله، إخوته إبراهيم طيبة، والمرحومون بإذن الله الحاج حسن، سعيد عبد الغني، الحاج عبد الجليل، الحاج عبد الوهاب وإبراهيم طيبة، أولاده رامز رحمه الله، الحاج نزار، الحاج فادي ومحمد طيبة.

0: غيره لابنته يان لوبز، أصهرته لأخواته محمد راتب حولة، خليل القبوط، محمود درويشي، وأحمد الحصني. أشقاء زوجته الحاج عادل الخير رحمه الله، الحاج مالك، الحاج إسماعيل، والمنشد الحاج محمد الخير. تقبل التعازي للرجال من الساعة 6 ولغاية 8 مساء في منزل ابنه محمد على العنوان 1B Gold Street Bankstown، وللنساء في منزل الفقيد على العنوان 43 Irvine Street Bankstown. كما تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 للرجال بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 8 مساء على العنوان 43 إيرفاين ستريت بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل جاجي وآل أنوس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشيخ الحاج فؤاد محمد ممدوح جاجي الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. أولاده محمد ممدوح موسى والمهندس محمود جاجي في أستراليا، أصيرته لبناته حسين هرموش، يحيى النو، عبد الرزاق بكير، هلال البحري، ووائل هرموش. شقيقته الدكتورة الصيدلانية وفاء جاجي زوجة الأستاذ محمد المصري. أشقاء زوجته محمد توفيق، الحاج عامر، وجمال النوس. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 بعد صلاة العشاء للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

كيف بلش العالم؟ سؤال حير كثير من الأشخاص. الجواب بكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام لمن سأل هيدا السؤال، وكان الجواب عن خالق العالم قبل ما يحدثنا عن العالم. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، لا أرض ولا سماء ولا بشر ولا ملك، وأول المخلوقات المي، وتاني المخلوقات العرش اللي هو سقف الجنة مثل ما السماء سقف الأرض، وثالث المخلوقات القلم، ورابع المخلوقات اللوح. قال عليه الصلاة والسلام: وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. تسألني أكثر شو هو العرش؟ بقول لك العرش أكبر مخلوق وجد، من وجد أكبر منه؟ تسألني طب ليش وجد العرش؟ بقول لك لنحن نتوصل أكثر لمعرفة كمال قدرة الله، مش لأنه رب العالمين قاعد على العرش أبدا، ومش لأنه رب العالمين ارتاح على العرش كمان أبدا. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب التعب. رب العالمين بعد خلق الماء والعرش والقلم واللوح بخمسين ألف سنة خلق السماوات والأرض في ستة أيام: أحد، تنين، ثلاثة، أربعة، خميس وجمعة. ومش مزبوط أنه ربنا تعب وقعد يرتاح نهار السبت على العرش. قال الله تعالى: وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب. رب العالمين منه جسم اللي بيشتغل، جسم، جوارح، إيدان، وجران، إنسان، نحن بنتعب. أما رب العالمين منه بشر وما بيشبه البشر، فبالتالي ما بيتعب ولا بيقعد. ليس كمثله شيء.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: What is the judgment concerning calling the Prophet or righteous Muslims even in their absence, or asking them for something which may be out of the ordinary? This matter is permissible because to merely call or ask someone for something does not count as worshipping other than Allah. Similarly, to merely say, O Messenger of Allah, it is not associating partners with Allah. It is confirmed that Bilal ibn al-Harith approached the grave of the Prophet in the year of the Ramada during the Caliphate of Umar and said, O Messenger of Allah, ask of Allah rain for your nation, as they are in ruins. Related by al-Bayhaqi and others, neither Umar nor anyone else denounced his words. In fact, they praised his act. Allah Ta'ala said in the Qur'an,

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا ينفون عن الله التحيز في جهة من الجهات الست أو في جميعها، وكانوا ينفون عن الله سائر أوصاف الخلق، وكل هذا تعطيه هذه الآية: ليس كمثله شيء. لكن القلوب مختلفة، قلوب تفهم من هذه الآية هذه المعاني، وقلوب لا تفهم، تقرأها بألسنتها ولا تفهم ما تحويه من التنزيه. ليس ما عليه أهل الحق تشبيه الله بخلقه بأن يعتقد بأن له أعضاء، أو أن يعتقد فيه أنه متحيز على العرش، بل ينفون عنه ما كان من صفات الخلق كالنزول من علو إلى سفل بطريق الحس والحركة والرجوع إلى هناك. من الناس السخفاء من يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في النصف الأخير، وفي لفظ في الثلث الأخير، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يفسرونه بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام. فهمهم هذا يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار. هذه سخافة عقل. أما تفسير أهل الحق الذين ينزهون الله عن الجهة والحد، عندهم هذا النزول ليس نزولا حسيا، بل عبارة عن نزول ملائكة الرحمة إلى السماء الدنيا بأمر الله على حسب ليل كل أرض. هؤلاء ينزلون ثم يبلغون عن الله، يقولون: إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هم يبلغون عن الله بأمره ذلك إلى أن يطلع الفجر، وهذا شيء يقبله العقل. أما ما يقوله المشبهة فهو شيء لا يقبله الشرع ولا العقل. وهذا التأويل أخذوه من رواية النسائي: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي: هل من داع فيستجاب له؟ وهل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطيه؟ هذه الرواية تفسر الرواية الأخرى، لأن نزول الملائكة لما كان بأمر الله ليبلغوا عنه، عبر الرسول عن ذلك بوحي من الله بعبارة ينزل ربنا إلى آخره. كلتا العبارتين أوحي بهما إليه، ولذلك نظير في القرآن: قال الله تعالى في حق آدم وحواء: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فإن المعنى أن الملك بلغهما ذلك عن الله، ليس المعنى أن آدم وحواء سمعا ذلك من الله، لأن آدم لم يكن نبيا في ذلك الوقت. وكذلك قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ليس المعنى على ظاهر اللفظ، بل المعنى: إذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قرآنه. وهذا هو المعول عليه عند علماء التفسير. ومن يظن أن الله كان يقرأ على الرسول القرآن كما يقرأ المعلم على التلميذ، فقد شبه الله بخلقه. وقد قال رئيس القضاة الشافعية في مصر في زمانه بدر الدين بن جماعة في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل عن حديث النزول المذكور آنفا: اعلم
أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه: الأول، النزول من صفات الأجسام والمحدثات، ويحتاج إلى ثلاثة أجسام: منتقل ومنتقل عنه ومنتقل إليه، وذلك على الله تعالى محال. الثاني، لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم وليلة حركات عديدة تستوعب الليل كله وتنقلات كثيرة، لأن ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئا فشيئا، فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا ونهارا من قوم إلى قوم، وعوده إلى العرش في كل لحظة على قولهم، ونزوله فيها إلى سماء الدنيا، ولا يقول ذلك ذو لب وتحصيل. الثالث، أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء الدنيا وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلات، فيلزم عليه أحد أمرين: إما اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى تسعه، أو تضاؤل الذات المقدس عن ذلك حتى تسعه، ونحن نقطع بانتفاء الأمرين. ومعنى كلام الإمام بدر الدين بن جماعة أن الله منزه عن المكان وعن الاستقرار والجلوس على العرش. الحمد لله الذي وفق أهل الحق لاتباع عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى موافقة الشرع والعقل، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام.

مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program. News and Views. News and Views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and views. News and views. مني أنا الحاجة فاتن الدنا، أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من خبر ووجهة نظر. A warm welcome to everyone who's tuned in. حاجة فاتن الدنا is with you and thank you for joining me.

قوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، الوقت عزيز، فاشغله واقطعه بأعز الأشياء عليك، بطاعة الله سبحانه وتعالى. فيقطع الإنسان وقته في طاعة الله، في تعظيم الله، وفي محبة الله. فالوقت ليس كما يقول بعض الناس عنا وقت بدنا نضيعه. ماذا قال العلماء؟ قالوا: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. الواحد منا قد يتفاجأ، يرى إنسانا قد مرض ومات وصار تحت التراب، ماذا قدم لقبره؟ ماذا قدم لآخرته؟

كم في القرآن من آيات فيها الحث والحض على الاعتبار والتفكر والتأمل والتدبر، لأن هذا الأمر إذا عرف العاقل كيف يتدبر فيه ويتأمل عمل على سلامة رأسه في الآخرة وعلى نجاة نفسه من عذاب القبر وعذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشغلون أوقاتهم بأعز الأشياء عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى.

0: مستمعينا الكرام، السلامة هي أن نعيش آمنين في منازلنا وفي مكان عملنا وفي مجتمعنا وأثناء سيرنا في الطريق أو قيادتنا للسيارة أو عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي أو عند التعامل مع المؤسسات المالية. أساساً إن السلامة أمر مهم في كل جانب من جوانب حياتنا، وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أن نكون على دراية جيدة حول كيفية الاستمرار في العيش بشكل آمن من أجل تجنب الحوادث المؤسفة لأحبائنا وممتلكاتنا قدر المستطاع. ويشير مكتب الإحصاء وأبحاث الجريمة في ولاية نيو ساوث ويلز إلى انخفاض في نسب الاعتداءات وعمليات الكسر والخلع والتزوير والسرقة وسرقة السيارات. وبالرغم من ذلك، فقد قررت إذاعة الجالية الإسلامية تسليط الضوء على هذه المخالفات الخطيرة التي تؤثر على سلامتنا في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية. وللقيام بذلك دعونا ممثلاً عن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لمساعدتنا في فهم كيف يمكننا أن نكون أكثر حذراً وأن نعيش بأمان. لذا سنقدم لكم سلسلة حلقات سنركز فيها بشكل رئيسي على موضوع السلامة الشخصية وسلامة المنازل وسلامة المركبات. ترقبوا هذا البرنامج ونتمنى لكم جميعا السلامة الدائمة من كل الآفات. Dear listeners, safety is living with a peace of mind in our homes, in our workplace, in our communities, on the road, whether walking or driving, even when using social media and when dealing with financial institutions. Basically, safety is crucial for every aspect of our life, and that's why we need to be more well-informed on how to continue living safely and securely in order to eliminate any mishaps to us, to our loved ones, and to our possessions. The New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research indicates a downward trend in the major offence categories in the Canterbury-Bankstown area. Some of these categories include assault, break and enter, fraud, motor vehicle theft and stealing. TOMFM decided to shine a light on these crucial offences affecting our safety in every aspect of our daily life. To help us do that, we have invited a representative from New South Wales Police to assist us in understanding how we can be more cautious and live safely. We will be bringing you a series of segments which will be mainly focusing on personal safety, home safety and vehicle safety. So tune in and stay safe.
1: And stay safe.
0: And stay safe. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات برنامج السلامة العامة والشخصية بأحد كبار الضباط في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا، وسنركز في حلقة اليوم على موضوع السلامة الشخصية. السلامة الشخصية مهمة في كل ما نقوم به، وهي تعم مجموعة واسعة من النشاطات اليومية، لذا نود معرفة كيف يستطيع الشخص حماية نفسه داخل وخارج المنزل وأثناء سيره في الطريق. ونحتاج أيضا إلى الإلمام ببعض المخالفات مثل سرقة الهوية والاحتيال لتفاديها، وأيضا كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأمان.

0: أجاب ستيف إن السلامة الشخصية هي معرفة ما يحصل في بيئتك، ما يحصل حولك. فإذا شعرت مثلا بعدم ارتياح أن تقوم بفعل شيء ما، أو إذا كنت حول أشخاص لا ترتاح إليهم، لتفكر كيف يمكنك أن تغير ذلك لكي تشعر بالأمان، بغض النظر فيما إذا كان الوقت نهارا أو ليلا. إذا كنت خارج المنزل، المطلوب أن تكون على دراية بما يحصل حولك. وما أوصي الناس به هو أن يكون لهم مساحتهم الشخصية الخاصة بهم، فإذا شعرنا مثلا أن هناك أمرا غير طبيعي فعلينا التصرف، مثل مغادرة المكان فورا، كأن تكون واقفا مثلا أمام ماكينة صرف المال الآلية، أو حتى لو كنت إلى جانب أشخاص لا تشعر بارتياح لوجودهم، وهذا نادر الحصول لأننا في أكثر الأحيان نكون مع أشخاص نرتاح لوجودهم. لكن في الحالة الأولى عليك أن تفكر كيف تخرج نفسك من هذا الوضع، ويكون ذلك بمغادرة المكان فورا. What steps can victims of assault take to keep safer inside or outside their homes?
1: Again, it's safety is one of those issues that is different for everyone, okay? So again, if we're still focusing on outside of the home, as I said, if we feel we need to be away from a situation that makes us feel that way. So go be near other people, stand near people that make us feel safe, okay? If we do really feel unsafe or we are approached by a stranger, well then, again, sort of walk away from that situation. Don't speak to them. Don't confront someone about whatever the issue might be, but remove ourselves and maybe go into a shop, for instance, where there's other people there, shoppers, or if it's a food area, walk towards a food area, okay? Just don't have a conversation or engage with someone who we might feel unsafe or threatened by.
0: Yeah. ثم طرحت على ستيف السؤال التالي: ما هي الخطوات التي يستطيع المعتدى عليه اتخاذها للمحافظة على سلامته داخل وخارج المنزل؟ أجاب: مرة أخرى أقول إن موضوع السلامة أمر يختلف من شخص لآخر، فإذا كنا نتكلم عن وجودنا خارج المنزل، فكما ذكرت سابقا، إذا لاحظنا أمرا غير مريح لنا، علينا أن نحاول الابتعاد عنه ونجاور الأشخاص الذين نرتاح لوجودهم معنا. ولو شعرنا بعدم الأمان عند محاولة شخص مثلا التحدث إلينا، لا سيما إذا كان الشخص غريبا، حاول أن تبتعد وتدخل إلى أحد المحلات حيث تجد أشخاصا آخرين كالزبائن مثلا. خلاصة القول: لا تتحدث أو تسترسل في الحديث مع من تشعر أنك غير آمن بوجودهم.
2: Mr. Jaka, I noticed that statistically the rate of assaults in the Canterbury Bankstown has gone down by 10.3%. How can we improve on this figure?
1: Yeah, it's always interesting with statistics. I mean, they do say one thing, but sometimes statistics don't give us the full situation. Some of this, these days in the lives that we live, some of those statistics are also based on neighbour disputes where neighbours are having arguments with each other, and I think that is one area that we can bring that number down. Mm-hmm. Okay, as I said, neighbours aren't getting on with each other, so they become confrontational and they become aggressive towards each other. So that is one of the situations that is causing our assault statistics to sort of be where they are at the moment. Mm-hmm. Another one is road rage as well. That's becoming a very prevalent situation these days on the roads, which we'll talk about again later. People are becoming aggressive on the road. People are in a hurry, in a rush. And so that is another area which I think if people were just more patient on the roads, more understanding, that would also bring those statistics down as well.
0: Okay. ثم طرحت عليه السؤال التالي: من خلال اطلاعي على الإحصاءات الأخيرة، لاحظت أن نسبة الاعتداءات في محيط كانتربري بانكستاون قد انخفضت إلى 10.3%، فكيف يمكننا تخفيض هذه النسبة أكثر؟ أجاب: إن أمر الإحصاءات يثير الاهتمام لأنها لا تعطي الصورة الحقيقية في كل الأحيان. فمثلا في حياتنا اليومية تعتمد هذه الإحصاءات على الخلافات التي تحصل بين الجيران، وهذا أمر يمكننا تخفيضه. أعلم أن هناك جيرانا لا يتآلفون مع بعضهم، بل وتحصل بينهم مشاحنات وخلافات تصل أحيانا إلى حد الاعتداء على بعضهم. هذا النوع من الخلافات هو الذي يرفع نسب الاعتداءات. وهناك مثال آخر، مثلا الخلافات التي تحصل بين السائقين على الطريق.

0: الطرقات والتي صارت شائعة في هذه الأيام، وسنتكلم عنها فيما بعد. فالناس قد أصبحوا عدوانيين على الطرقات، فهم صاروا على عجلة من أمرهم أكثر من ذي قبل، وأعتقد أنهم لو تحلوا بالصبر وكانوا متفهمين أكثر من ذلك لساهم ذلك في تخفيض نسب الاعتداءات. Mr. Jack, I also understand that statistics of a major offense in break and enter of a dwelling in the Canterbury Bankstown area has gone down by about 18.6% from 1,057 in 2015 to 860 in 2017. That seems somehow reassuring, but nevertheless, how can we be more vigilant about protecting our homes to keep them from being broken into in order to continue this downward trend?
1: Okay. In response to that, statistics from the research from the Australian Bureau of Statistics for 2017 show that the houses that have been broken into, 40% were from an unlocked front door, 28% from an unlocked window, 20% was breaking a lock on a door or a window, and 12% was from other means of entry into a home. So really what the research shows is that people leave their windows unlocked. They might be closed but not locked. Mm. The front door could be closed but not locked. It really comes down to having better, it's simple measures. It doesn't have to always be closed circuit cameras or security surveillance. It really is taking the appropriate steps to make sure that a home is secured, particularly at night, because we do get a number of break and enters into homes at night time while people are asleep. So it's really not being complacent. It's really making sure that we do go that little extra effort to make sure that the windows and the doors and the garage door is not only just closed, but it is also locked.
0: Yeah, you mentioned other entries. Do you mean the garage, for example?
1: The garage, yeah. There could also be a side gate as well. So if people have a side gate or a side passage into their home as well, that's another way of means of people not just breaking into the home, but breaking into the property as well.
0: Yeah.
1: So there could be cars left in the garage. There could be other bikes, expensive items left out in the backyard. It really is offenders, or we say thieves, that are taking opportunities to really get into someone's home or their yard. It's nothing that's really difficult for them. They're just going past the home. If something appears to be opened or unlocked, it's taking that opportunity to enter that property and then steal items from that home.
0: So it's not always pre-planned.
1: Not always pre-planned. As I call it, it's opportunistic crimes, yeah. Okay? Yeah. So that opportunity, although we might not think so, is being created by a level of complacency, or call it laziness, by the homeowners.
0: نعم. ثم سألته ما يلي. نعلم أيضا أن الإحصاءات حول الاعتداءات الكبرى مثل الكسر والخلع للمنازل أو لغيرها في محيط كانتربري بانكستاون قد انخفض أيضا إلى ما نسبته 18.6% من 1057 حالة في عام 2015 إلى 860 حالة اعتداء في عام 2017، وهذا بالطبع أمر مطمئن، ولكن ومع ذلك كيف يمكننا أن نحمي منازلنا من الاعتداء لكي نساهم في تخفيض نسب الكسر والخلع التي أشرت إليها آنفا؟ جوابا على ذلك قال ستيف إن الإحصاءات من الأبحاث الصادرة عن المركز الأسترالي للإحصاءات لعام 2017 أظهرت أن المنازل التي تعرضت للاقتحام 40% منها سببه عدم إقفال الباب الأمامي الرئيسي للمنزل، 28% من الحالات سببه عدم إقفال الشباك، 20% سببه كسر قفل الباب الرئيسي للمنزل أو كسر قفل الشباك، و 12% من هذه الحالات سبب الاعتداء فيها الدخول إلى المنزل من طريق غير الذي ذكرناه. فالواقع هو أن الناس يتركون شبابيك منازلهم غير مقفلة أو يغلقونها من غير إقفالها، كذلك الباب الرئيسي يغلق لكنه لا يقفل، فليس مدار الأمر على عدم وضع كاميرا للحراسة، بل اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد من أن المنزل بأمان، خاصة في الليل، لأن أكثر حالات اقتحام المنازل يحصل عندما يخلو المنزل من السكان أو أثناء نومهم، فإذا علينا أن نكون متنبهين ونبذل جهدا أكبر للتأكد من أن الباب الرئيسي وكذلك باب الكراج والشبابيك مقفلة وليست فقط مغلقة. وجوابا على سؤال قال ستيف: نعم، إن باب الكراج هو أحد المداخل التي تستعمل لاقتحام المنزل، وكذلك الممر الذي على جانب المنزل الموصل إلى الحديقة الخلفية، وهنا يتمكنون من الدخول ليس فقط إلى المنزل بل وإلى ما يحيط به. فمثلا قد يكون هناك سيارة مركونة في الكراج، أي موقف السيارة التابع للمنزل، أو قد يكون هناك دراجة نارية مثلا، أو أشياء غالية الثمن موجودة في الحديقة الخلفية للمنزل. والمعتدون يقولون إن اللصوص يحاولون دائما الدخول إلى المنازل بطريقة ما، فإذا وجدوا شيئا مفتوحا أو غير مقفل فإنهم سيدخلون ويسرقون من المنزل. وردا على سؤالي أجاب: نعم، الأمر ليس دائما يكون مخططا له مسبقا، إنما هم يستغلون الفرصة التي أمامهم، لذا علينا التنبه وأن لا نترك كسل صاحب المنزل يوصل اللصوص إلى ما يريدون. What about unwanted, unexpected, or suspicious visitors, or even door knockers who come to our front door claiming to be from a service provider entity or offering you a get-rich-quick scheme? How can we tell the difference between a legitimate or a fraud visitor, and how should we deal with them?
1: Okay. Whenever, most of the time, if we have someone come to our home, we would generally expect them to come to the home, okay? We might have made an appointment, might be tradesmen or tradespeople. It could be someone checking something in the home, might have issues with our telephone. So we would expect someone to come to the front door. Mm. But again, we would check their identification. If it's a person who's checking utilities like water or electricity, they'll have a identification tag on their shirt or some form of identification. A tradesman, again, you can ask for the tradesman's license or a trades license to check that as well. And yes, we do get what we call cold callers, I suppose, where it's someone we're not expecting. Could be people, charity workers, raising funds for worthwhile charities. And again, they always have identification. So you always check to make sure someone's identification is clearly displayed on their shirt, or either their uniform or their actual identification card is clearly displayed on their pockets, or they show it to you. If you're not sure, you never engage in conversations with people or just say to them, look, yeah, very nicely and kindly, thank you, but no thank you, and then and they can leave then. So before you start really having a conversation, make sure that you have checked someone's identification and make sure they really are who they are before you start going any further in a conversation with them or about the services they're wanting to provide. Yes, if you get scammers that come along and trying to raise funds for something that you don't really know much about, politely just turn them away and say, look, thank you, but no, thank you, I'm not interested.
0: Okay. ثم سألت ستيف ما يلي: ماذا عن الأشخاص غير المرغوب بهم الذين لا نتوقع حضورهم أو مشكوك بهم، أو حتى الذين يقرعون أبواب المنازل مدعين أنهم من مؤسسة معينة ويعرضون على صاحب المنزل نظاما يصبح من خلاله غنيا مثلا؟ كيف يستطيع الإنسان التفريق بين من هم صادقون وبين المزورين؟ أجاب ستيف: في كثير من الأحيان قد يأتي إلى منزلنا شخص نتوقع حضوره أو أجرينا موعدا معه كبائع مثلا أو شخص أتى ليصلح لنا عطلا ما. في كل الأحوال علينا أن نتأكد من هوية الشخص، ما إذا كان يعمل لدى شركة المياه أو الكهرباء. وفي أكثر الأحيان يأتي هؤلاء الأشخاص باللباس الخاص بالشركة التي يعملون فيها، وإن كان عاملا خاصا يمكنكم أن تسألوه عن رخصة مهنته حتى ولو كان الشخص يجمع التبرعات، فإنه من المطلوب أن يكون معه بطاقة تعريفية. إذن تأكدوا من هويته قبل أن تتكلموا معه، فهناك أشخاص يجمعون التبرعات لأمور لا تعلمون عنها شيئا، لذا اعتذروا منهم وأخبروهم أنكم لا ترغبون بما يعرضونه عليكم.

0: Talking about fraud, what do we classify as fraud?
1: Look, fraud really takes in a whole lot of different situations of what it can be. It's to really break it down in simple terms, it's something where someone gets a benefit by deceiving another person, okay? As it takes in all types of situations, like, for instance, if someone has used your identification or stolen your credit cards, okay, they steal mail out of your letterbox and use your personal information to get a benefit from that. So through that, particularly with credit cards, they might they take that and they're obtaining a benefit that really they're not entitled to, okay? Mm-hmm. So that a lot of what fraud comes down to is, we say, is it's obtaining a benefit, particularly a financial benefit, by deceiving somebody. And that's what fraud comes down to. And so there's so many situations of fraud, tricking people, getting money, like the tradesman scams, as we call it, tricking particularly elderly people. Again, you know, getting someone's identification, like driver's license, credit cards, or finding someone's credit card on the street and then going out and spending, buying items on that credit card as well. That's another type of fraud. They're obtaining a benefit or obtaining an advantage by using someone else's card, by basically making the most of someone else's misfortune, which they're not entitled to, which is a crime.
0: Yeah. ثم انتقلت إلى السؤال التالي بالحديث عن التزوير. ما الذي يصنف بأنه كذلك؟ أجاب ستيف إن التزوير يتخذ أشكالا مختلفة، لكن بكلمات مبسطة فإنه عند حصول الإنسان على ما ينتفع به من خلال قيامه بخداع شخص آخر، مثلا لو أن شخصا استعمل بطاقة هويتك أو سرق بطاقتك الائتمانية أو قام بسرقة الرسائل التي توضع في صندوق البريد الخاص بك، ثم يستعمل معلوماتك الشخصية ليحصل على منفعة هو ليس مخولا لها. وهناك أمثلة أخرى كثيرة على التزوير، مثل خداع كبار السن والاحتيال عليهم من طريق الحصول على أوراقهم الثبوتية الخاصة بهم كرخصة القيادة والبطاقة الائتمانية، وأحيانا يعثر الشخص في الطريق على بطاقة ائتمانية تعود لشخص ما فيستعملها ليحصل على المال وينفقه، فهذا مثل آخر. Mr. Jaka, although the number of fraud cases in the Canterbury Bankstown has gone down by 25.8%, it is still unfortunate that a lot of people still find themselves victims of some type of fraud, whether it is identity theft or credit card fraud or a scam. What can they do if they find themselves in these predicaments?
1: Okay, in that situation, first of all, you make a report. If it's to do with your bank particularly, ring up your bank straight away. If you think your bank credit card or one of your FPOS cards have been compromised, to call your bank and have a conversation with the bank and have that card cancelled or stopped. And the next thing you'll be required to do by that financial institution is to contact police and make a report to the police, because the banks will need to have a police report number to take any further action with that. So if you think something has happened, make a report to the police. You'll need to attend a police station and fill out what we call a fraud report form with all your details on that, personal details, maybe a copy of statements and other documentation that will assist police to investigate. And once you've done that, the police will look at that and then make further inquiries in trying to work out what has happened with that report. So it'll be reported to your financial institution, and then it'll be reported to the police.
0: ثم سألته ما يلي: بالرغم من أن عدد حالات التزوير في محيط كانتربري بانكستاون قد انخفضت بنسبة 25.8%، إلا أن عددا كبيرا من الناس يجدون أنفسهم ضحايا لبعض أنواع التزوير، سواء كانت سرقة بطاقة الهوية أو البطاقة الائتمانية أو حالات احتيال أخرى، فما الذي يستطيع الشخص فعله إذا تعرض لمثل هذه الأمور؟ أجاب ستيف: نعم، في هذه الحالة أولا تقوم باختار البنك الذي تتعامل معه. اتصل بالبنك مباشرة إذا لاحظت أن بطاقتك الائتمانية قد سرقت، وقم بإلغائها فورا أو تجميدها. الأمر الثاني الذي ينبغي عليك فعله هو تقديم بلاغ للشرطة عما حصل، لأن البنك يحتاج إلى رقم للبلاغ الذي قدم إلى الشرطة لكي يستطيع اتخاذ الإجراءات المطلوبة. وعليك أن تذهب إلى مركز الشرطة وتملأ استمارة خاصة بقضايا التزوير وتدخل فيها بياناتك الشخصية ونسخة عن الحساب البنكي، وهذا أمر تحتاجه الشرطة للقيام بالتحقيق، وعند ذلك تقوم الشرطة بإجراء المطلوب.
2: Steve, what about our personal and family safety while we are out and about? How can we ensure that we are safe from being physically hurt by anyone who attempt to steal our property and or kidnap our children? For example, while playing in a park or walking in the shops?
1: Okay, again, it just comes down to your personal responsibilities looking after each other, okay? You really keep an eye out for each other, particularly with children. You make sure at all times you know where your children are, whether it's in sporting fields or whether you're in the shops or big picnic areas. It's taking responsibility for yourself, for your family members, for your loved ones, and particularly for your children to make sure you know where they are at all times with that. If you are approached or if someone is threatening any harm, first and foremost, your safety is what's important. So if you are confronted by someone, as I said before, is you need to, if you can, put yourself in a situation where you are safe, whether it's around other people or going into a shop or somewhere where you can just walk in and remove yourself from a threatening situation like that. Particularly for ladies. Look, if someone, if you're in a shopping centre or you're around and someone threatens, tries to take your handbags particularly, really try not to fight against an offender because potentially you might get hurt, okay, in that struggle with an offender. Personal safety is most important. So don't put yourself in a situation where more physical harm could come to you by trying to resist an offender who might be trying to take your handbag, okay? With offenders, with thieves, they really prey on the vulnerable. They prey on easy targets. They prey on someone who will give them least resistance in
2: like
1: relation to particularly women and children. Particularly women, someone who will put up least resistance. So that's where, you know, we recommend that you don't fight against someone who's trying to cause harm or steal something from you. It's best to let it go as much as you can. And then items can be replaced. Credit cards can be replaced.
2: Exactly.
1: Personal mobile phones can be replaced. But if some person has an injury, it could be a major injury, that is much more long-term and that is a harder situation to overcome than replacing credit cards and mobile phones.
2: Yeah, sure.
0: أما السؤال الأخير الذي طرحته على ستيف فهو التالي: ماذا عن السلامة الخاصة بنا وبعائلتنا عندما نكون خارج المنزل؟ كيف يمكننا الشعور بالأمان من الاعتداء الجسدي علينا أو من أولئك الذين يريدون سرقة ممتلكاتنا أو خطف أولادنا في حال كنا نلهو في الحديقة أو نتجول بين المحلات؟ أجاب ستيف: علينا أن ننتبه إلى أنفسنا وخاصة إلى أطفالنا. علينا معرفة أين هم أولادنا في كل الأوقات. وفي حال اعترضك شخص وهددك بالأذى، اعلم أن سلامتك الشخصية هي الأهم، لذا حاول أن تبعد نفسك عن الخطر بالانتقال إلى مكان أكثر أماناً، وخاصة بالنسبة إلى النساء. إذا حاول أحد سرقة حقيبة يدك فلا تحاول المقاومة والدخول في عراك مع المعتدي، لأنك قد تتأذين جراء ذلك. واعلمي أن سلامتك الشخصية هي الأهم، لذا لا تعرضي نفسك لحالات ستصيبك بأذى جسدي، لأن اللصوص يحاولون اصطياد الأشخاص الضعفاء والاعتداء على الأهداف السهلة، لذا هم يتعرضون أكثر للنساء والأطفال الذين تكون مقاومتهم ضعيفة. نصيحتي لك ألا تقاوم الشخص الذي يريد أن يسرق منك شيئا، فإن هذه الأشياء يمكن الحصول على غيرها. البطاقة الائتمانية، بطاقة البنك، الهاتف النقال، يمكن الحصول على غيرها، إلا أن مقاومة اللص قد تؤدي إلى إصابات خطيرة يستمر أثرها لسنوات طويلة، وهذه حالات يصعب التغلب عليها.
2: I know there are many other instances where we need to be vigilant about our personal and family safety, which will be discussed in the upcoming episodes. But today, that's all we have time for. Senior Constable Steve Jaka from New South Wales Police, thank you very much for your time today.
1: And thank you.
0: وختاما توجهت لكبير الضباط في شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ستيف جاكا بالقول: أعلم أن هناك أمورا أخرى علينا أن نكون متيقظين حيالها، وتتعلق كلها بأمور السلامة الشخصية والسلامة العائلية التي سنناقشها في حلقة مقبلة. لكن هذا كل ما لدينا لحلقة اليوم. تابعونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى لنتكلم عن سلامة منازلنا. أما الآن فشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ. فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.

0: News and views. News and views. Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نترككم في حفظ الله ورعايته.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

فاطمة بنت محمد. فاطمة وإن كانت أصغر بنات الرسول سنا، لكن كانت أتقى وأخشع وأخشى لله تعالى. كانت روحها أقوى تعلقا بطاعة الله تعالى من أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة كانت أشد عبادة لله تعالى، كان قلبها أتقى لله وأخشع لله. ثم هي عاشت بعد أخواتها الثلاث، أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة توفيت بعد وفاة رسول الله بستة أشهر. الله تبارك وتعالى جعل في ذريتها من البركة ما لم يجعل في ذرية أحد من نساء هذه الأمة. الله تعالى كثر ذريتها. أولاد الحسن والحسين الله تعالى كثرهم وبارك فيهم. كان فيهم أولياء ووليات لا يحصيهم إلا الله. هذه السيدة نفيسة التي بمصر يتبركون بزيارتها، هي من ذرية ابنها الحسن.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزباً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أحبابنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم تتابعوننا. نحييكم أجمل تحية عبر أثير إذاعتكم، ومعكم اليوم أنا جهاد في هذا اللقاء الخاص والمميز. موضوعنا اليوم حساس يمس كل بيت وكل أسرة، موضوع قد يكون بداية نهاية أو أحيانا بداية حياة جديدة. إنه الطلاق، ذلك القرار الذي لا يتخذ بسهولة، لكنه عندما يحدث يترك آثارا عميقة على الزوجين وعلى الأبناء وعلى المجتمع بأسره. كيف ينظر الإسلام إلى مسألة الطلاق؟ ومتى يكون مباحا؟ وما هي مسؤولياتنا في حماية الأسرة قبل أن تصل إلى هذا المفترق؟ وكيف نخفف من آثار هذا القرار على الأولاد؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله ليحدثنا عن الحكم الشرعي للطلاق وآثاره على الأسرة والأطفال، وكيف يمكننا أن نتدارك قبل أن يقال كانوا أسرة. فضيلة الشيخ بلال، نرحب بكم معنا ونشكركم على تلبية الدعوة.
2: بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم، وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
1: آمين، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، مع انتشار ظاهرة تزايد عدد حالات الطلاق في مجتمعاتنا، سواء طالت مدة الزواج أم لم تطل، ولا يخفى ما للطلاق من التداعيات السيئة في كثير من الأحيان، والتي تنعكس على الرجل والمرأة والأولاد والأهل، فما السبيل للحفاظ على العلاقة الزوجية وتجنب الوصول إلى الطلاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع إخواني من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام.
1: آمين.
2: لو وقفت المرأة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، ووقف الرجل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، لما وصل الأمر في كثير من الأحوال إلى الوقوع في الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. ومن غير المستغرب أن يكون في الرجل ما لا تحبه المرأة، وكذلك العكس، لكن مجرد أن يكون في أحد الزوجين ما لا يحبه الآخر لا يعني أن الطلاق لا بد منه، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يقع منه بغض تام لها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإن وجد الرجل في المرأة خلقا يكرهه، وجد فيها خلقا مرضيا غيره. وقف يا أخي عند قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والمعنى: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها، فإن النفس قد تميل عما فيه خيرها. فإن وجدت شيئا من النفور من زوجتك فلا تتخذ قرارا بطلاقها اعتمادا على هذا وحده.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سؤالنا الآخر: هل للمرأة أن تطلب الطلاق؟
2: يشهد مجتمعنا كثيرا من الحالات التي يتردد فيها على لسان المرأة طلب الطلاق لأسباب تكون أحيانا سخيفة. وهنا يجب التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها بلا سبب يبيح لها ذلك. وقد تظن المرأة أن إظهارها الاستغناء عن الرجل وقدرتها على إكمال طريقها دونه دليل على قوتها، فتتعمد أن تظهر لزوجها ما ينطبق عليه المثل القائل بعميتنا: عاوز ومستغني. تظن أنها بذلك تحفظ نفسها من استغلال الزوج ضعفها، وليس الأمر كذلك. هذا الكلام ليس دعوة إلى انهيار المرأة وضياعها دون زوجها، بل الزوج نفسه لا يعجبه ذلك، إنما يحب المرأة التي يعتمد عليها في الشدة، بل هذه دعوة إلى أن تظهر الزوجة التقدير لزوجها وأنها تحتاج إليه كما يحتاج إليها، وأنها سعيدة باختيارها شريكها، وأنها متمسكة به لا تريد الاستغناء عنه، وتظهر شغفها أن يرتقيا معا جنبا إلى جنب إلى العلا. فهذا الدفء من الزوجة يحفز الرجل لتحسين نفسه وتحسين معاملة هذه المرأة ليصيب توقعاتها ويحافظ على هذه المودة القائمة بينهما.
1: نعم، سبحان الله. فضيلة الشيخ، نسمع عن بعض الزوجات إنكار إحسان الزوج وجحد الجميل، فما هي النصيحة التي تحب أن تسديها؟
2: نرى أحيانا أن المرأة قد تكون سببا للطلاق، فالمرأة قد لا تتقي الله تعالى في زوجها.
1: نعم.
2: وقد تكون جاحدة لإحسانه إليها، تحب التسلط وتريد إنفاذ كلمتها، تصرف أموال زوجها بدون إذنه على أشيائها، وتبذرها بدون حساب. وهناك نساء غيورات تحاصر زوجها وتسجنه وتقيد تحركاته، وبعضهن لا تطاق من كثرة مشاجراتها وسماع صراخها في البيت. وهناك بعض الأزواج كما هو معلوم يعودون إلى البيت مساء متعبين مرهقين، ليجدوا المنزل في حالة فوضى، بينما الزوجة تقضي نهارها في الصبحيات وتدخين الأرجيلة والثرثرة. وهناك بالمقابل أزواج لا يراعون بيوتهم، وكل همهم الخروج مع أصدقائهم لقضاء سهرات العزوبية، ولا يعودون لبيوتهم إلا قبيل الفجر، تاركين هموم البيت وتدبير شؤونه ورعاية الأولاد على كاهل الزوجة. وإذا سألته الزوجة مساعدتها في تربية الأولاد والاهتمام بالمنزل، يكون الجواب: أنا لم أتزوجك لتسجنيني في القفص، فأنا كالطير أعشق الحرية. وفي حالات عديدة نرى أن الطلاق لا يكون نتيجة لسوء العشرة أو المعاملة أو لإهمال القيام بالحقوق الزوجية والواجبات، بل يكون لعدم التوافق والتنافر بين الشخصيتين. فالأرواح جنود مجندة، والله هو مقلب القلوب. ولكن وللأسف بعض الناس في زماننا هذا ابتعدوا عن التمسك بآداب الشريعة، وتركوا لألسنتهم العنان تنهش بأعراض النساء المطلقات، وتشكك بتصرفاتهن، ونظراتهم تلاحقهن في كل حركة، طالبين منهن تبريرا لكل تصرف حتى لو كان عاديا، كالتحدث بالهاتف مثلا. حتى الأهل يجدون أنفسهم مضطرين لمحاصرة ابنتهم المطلقة خوفا عليها وعلى سمعتها من المضايقات، وتحاشيا لكلام بعض الناس وثرثرتهم، كخروجها من بيتها وحيدة أو عودتها إلى البيت في ساعة متأخرة. هذا عدا عن معاناة المطلقة من تقرب الرجال منها والتحلق حولها، خصوصا إن كانت جميلة الشكل. أما النساء المتزوجات فيتحاشين مصادقة المطلقة خوفا على أزواجهن. ويعرض أغلب الشباب عن الزواج من المطلقة ولو رضي أحدهم الزواج بها، فإن أهله لا يوافقون على مثل هذا الزواج، حتى لو ارتبط الأعزب بمطلقة أو أرملة، فالأغلب أنه يعايرها ويذكرها دائما بأنه كان المنقذ وأمن لها بيتا ومكانة بين الناس. والقليل منهم من يتقي الله في زوجته المطلقة ويعاملها بالحسنى.
1: نعم، سبحان الله، يعني هيدا نوع كمان أحيان الغيرة اللي بتودي لمهالك أحيان، إن كان من الزوجة أو من الزوج. كانت من زمان فضيلة الشيخ إنه المرأة المطلقة كانت ما تطلع من البيت كتير، أهلها يحطوا حد عليها كتير، فهل كمان بعدها بهالأيام هالعادة بعدها ماشية؟
2: هو طبعا هذه العادة قد يعني نجدها في بعض البلدان وفي بعض المدن، ولا يزال هذا الأمر ساري المفعول بين كثير من الناس، لأن أطباع الناس مختلفة. فلذا نجد هذا ونجد هذا، نجد الحالة السيئة ونجد الحالة التي فيها خير.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تذكر لنا بعض حقوق كل من الزوجين على الآخر.
2: هناك حقوق وهناك واجبات لكل على الآخر.
1: نعم.
2: نبدأ من جملة حقوق الزوج على زوجته: أن تقدم الزوجة حق زوجها على سائر أقاربها، لأن حقه عليها عظيم عند الله تعالى. فالمرأة إن أمرها أهلها بشيء وأمرها زوجها بشيء مما ليس فيه معصية تراعي أمر زوجها. ومن جملة حقوق الزوج على زوجته ألا تدخل بيت زوجها من لا يحب دخوله إليه.
1: نعم.
2: وأن لا تصوم النفل يعني غير الفرض إلا بإذنه، وأن لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لها صراحة، فقد يأذن لها اليوم وغدا لا يأذن لها، وإذا خرجت بإذنه فلتخرج محتشمة بثياب سابغة غير متزينة ولا متعطرة، ولا تزاحم الرجال في الشارع، وأن لا تمنع الزوجة زوجها حقه من الاستمتاع بها إلا فيما حرم الشرع، وإن اهتمام الزوجة بحاجة زوجها سبب مهم جدا لسعادة الزوجين، وإن إهمالها لهذا الحق قد يسبب النكد والشقاق والتعاسة بين الزوجين، وكثيرا ما يؤدي هذا إلى انهيار الحياة الزوجية وبالتالي إلى الطلاق والضياع. وعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به وإن لم يكن واجبا عليها، ما لم يكن معصية لله تعالى، إذ هو معروف في الشريعة الإسلامية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: نعم.
2: وإن طاعة الزوج تحبب المرأة إلى زوجها وترفع منزلتها عنده وتجلب لهما السعادة والطمأنينة، بل إن الزوج قد يطيع زوجته ويحقق لها رغباتها المشروعة شرعا إذا رآها تطيعه. وأيضا من حقوق الزوج على زوجته ألا تتأفف ولا تتسخط عليه لضيق المعيشة، ولا تكثر الشكوى إليه فتؤذيه في كلامها، بل المطلوب منها شرعا أن تظهر له الرضا والقناعة بالمقسوم من الرزق.
1: نعم.
2: وتقدر تعب زوجها في تحصيل الرزق ولا تطلب منه فوق الحاجة خشية أن يقع في كسب الحرام، بل عليها أن تحذر زوجها من مسالك الرزق الحرام وطرقه. ورحم الله تعالى نساء السلف الصالح، حيث كانت الزوجة الصالحة إذا خرج زوجها من منزله للكسب تقول له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. ومن المفيد أن نذكر في هذا المقام أن إنفاق الزوجة الغنية على زوجها وأولادها الفقراء والمحتاجين ابتغاء الثواب من الله تعالى لها فيه ثواب عظيم عند الله عز وجل.
1: نعم، سبحان الله.
2: وأيضا من جملة حقوق الزوجة على زوجها أن تحسن عشرته بحسن الأدب والحديث، ولا تؤذيه بأقوالها وأفعالها، ولا تفشي سره الذي ائتمنها عليه ولو لأقاربها، وأن تكون حافظة للسانها عن كل ما يؤذي زوجها ويسخط خالقها. ومن الفوائد العظيمة التي نذكر بها الزوجات للاتعاظ أن أحد العلماء والمربين الأجلاء

0: ألا تنكر الزوجة فضل الزوج وإحسانه، فعلى الزوجة العاقلة أن تحجم كليا عن نكران فضل الزوج وجميله وإحسانه إليها. وهذه خصلة مهمة جدا في استقرار الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة، ولا يراعيها من النساء المتزوجات إلا القليلات منهن بسبب غفلتهن. وما أجمل أن نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة للزوجة الصالحة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وإن صلاح مجتمعاتنا الإسلامية يعتمد على أركان قوية وقواعد متينة، وهي أن نجعل بيوتنا بيوتا منورة بأنوار ديننا الحنيف، يسيطر على أفرادها امتثال أوامر الدين، وتنتشر فيها قبسات التقوى، وتضيء فيها أنوار السنة النبوية الشريفة.
1: نعم، سبحان الله، لو كل زوجة بتقوم بواجباتها تجاه زوجها وبتعرف شو حقوق الزوج عليها، يمكن ما كنا وصلنا بهالأيام لحالات طلاق كثيرة. على كل حال فضيلة الشيخ، يعيش كلا الزوجين قبل الطلاق مرحلة تضارب المشاعر والعواطف والضغوط النفسية، أما لحظة وقوع الطلاق فإن المشاعر المؤلمة تكون أكثر، ومنها الشعور بالرفض وأنه جزء من زواج غير ناجح، فهل لك في تقديم بعض النصائح التي قد تساعد في تجاوز ألم الطلاق؟
0: أول ما يقع الطلاق أو قبله تأتيك أسئلة كثيرة: أطفالي، مستقبلي، ماذا يقول الناس عني، سمعتي، مصدر دخلي. استقبل هذه الأسئلة بثقة وقوة، وتعامل معها بوضع خطة لانطلاقتك، واجعل من الطلاق انطلاقه. لا تكتم مشاعرك الداخلية وأخرجها بالتعبير من خلال البكاء أو استشارة أهل الحكمة والأمانة أو التكلم مع صديق بما يزعجك، مع الانتباه لاجتناب الغيبة. إن الطلاق قد يشبه أحيانا الحرب، تسبقها وساطة ومحادثات دبلوماسية، فاختر الشخص المناسب الذي يجري محادثات سلام من أجل إنهاء حرب الطلاق من غير أن يستخدم أسلحة تدمر ما تريد إصلاحه. اعمل شيئا جديدا بعد الطلاق، فإن ذلك يساعدك على تجاوز ألم الانفصال، كأن تسافر لمكان جديد أو تقرأ كتابا جديدا أو تشترك في ناد رياضي أو تغير طبيعة عملك أو تدخل عليه بعض التجديد. ركز على الجوانب الجيدة بعد الطلاق، فربما حصل الانفصال من أجل تقوية علاقتك بأسرتك أو لاستكمال دراستك. المهم أكمل تحقيق أهدافك ولا تتوقف عن تنمية قدراتك. تعرف على قصص نجاح كثيرة للمطلقين وطرق تجاوزهم الألم والانطلاق بعد الطلاق، وكن أنت صاحب قصة نجاح كذلك. جميل أن تتعرف على أصدقاء مروا بنفس التجربة فتستفيد من تجربتهم في الانفصال، ويكونون سندا لك وعونا في تجاوز المحنة. درب نفسك على مسامحة من أخطأ في حقك، فإن ذلك يساعدك على تجاوز الألم بسرعة ويريح قلبك. ولا تستمع إلى من يحرضك على شريكك السابق أو يزرع في رأسك الكراهية تجاهه، ولا تنسى

0: أنكما في يوم من الأيام كنتما تعيشان تحت سقف واحد. احرص على أن تحافظ على أصدقاء أبنائك ومدرستهم حتى لا يشعروا بتغير أحوالهم، ولو لاحظت عليهم تغيرا فاحرص على أن تتواصل مع معلميهم وأخبرهم بما حدث ليكونوا لك عونا. شجع أطفالك على أن يعبروا عن مشاعرهم الحسنة، ولا تنتقد شريكك السابق أمامهم، فإن كانت العلاقة الزوجية قد انتهت فإن العلاقة الوالدية ما زالت مستمرة لا تزول بالانفصال. احرص على أن تظهر أمام أبنائك بأنك قادر على التعامل مع المتغيرات الجديدة في الحياة، واحرص على أن تحافظ على معنوياتهم وصحتهم وقوي إيمانهم بالله تعالى. أكثر من الصلاة والذكر والدعاء، وتعرف على صحبة تعينك على طاعة الله، وتذكر أن الله تعالى أغدق عليك نعما كثيرة مثل الإيمان والصحة والمال والأهل والأصدقاء، فدخولك في ألم الطلاق لا ينبغي أن ينسيك نعم الله عليك. وربما الطلاق هنا كان لمصلحتك تجنبا للوقوع في المعاصي من غيبة ونميمة. وهناك بعض النصائح لا يسع المقال لذكرها، ولكن ما يحزننا أن الطلاق أصبح منتشرا في مجتمعاتنا، خاصة طلاق الشبان فنسبته عالية وأعداده كثيرة. وحبذا لو أن الطلاق لا يكون إلا عند استنفاذ كل الطرق السليمة للمحافظة على الزواج وأن لا يتسرع فيه، فإن الطلاق أمر ليس بالهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، رواه أبو داود. ونحن بحاجة لنشر ثقافة تسريح بإحسان لا تسريح بانتقام.
1: نعم، سبحان الله، يعني حتى بالشرع حتى الطلاق في له شروط الزوج أو الزوجة أنه يمشوا عليه
0: في ضوابط.
1: نعم، أكرمك ربي بالجنة. فضيلة الشيخ، شو هي هالأسباب اللي بتأدي غالبا إلى الطلاق بالأسر المسلمة اليوم، لا سيما حضرتك كشيخ كمأذون تجري عقود النكاح؟ يمكن اللي عم يحصل بهالأيام عم يصير كتب كتاب أو اثنين أو ثلاثة بالأسبوع، ولكن عم يصير مثلهم حالات طلاق خلال الأسبوع. فمن رأيك شو الأسباب اللي عم تؤدي إلى الطلاق؟
0: هناك أسباب عديدة تؤدي إلى انفصال الزوج عن الزوجة، من جملة ذلك عدم تعلم ما أوجب الله تعالى على الزوج وعلى الزوجة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهناك حقوق للزوج على الزوجة وواجبات للزوجة تجاه الزوج، وهناك حقوق للزوجة على الزوج وواجبات للزوجة على زوجها. فإذا تعلم كل من الطرفين حكم الشريعة يطبقان ذلك على أنفسهما، فلا يظلم الرجل زوجته ولا تظلم الزوجة زوجها، بل يعاملها بالإحسان وتعامله بالإحسان، يعاملها بما أوجب الشرع عليه وتعامله بما أوجب الشرع عليها، لا يخجلان من هذا الأمر. فعندما يقف الزوج عند حدود الشريعة يقول: شرعا ليس لي أن أفعل كذا وكذا تجاه زوجتي، فيقف عند حدود الشريعة وهي أيضا تقف عند حدود الشريعة، فيعيش كل منهما تحت سقف الشريعة، وتتحسن العلاقة بينهما إن شاء الله تعالى. فضلا عن أن هناك أشخاص عندهم سوء خلق من الزوجات والأزواج، وهذا أيضا قد يكون سببا للطلاق. هي تكون بمستوى معين من المعيشة وهو بمستوى آخر لا يقدر على أن يلبي طلباتها، فقد يدفعه ذلك إلى الحرام. تقول له: أنا كنت في بيت أهلي أفعل كذا وكذا وكان عندي الكثير من المال، وأنت اليوم منعتني من كل هذا ولا تؤمن لي ما كان موجودا في بيتي أمي وأبي، وهذا قد يدفعها إلى أن تخشن له الكلام وتسيء له المعاملة، وهذا أيضا يؤدي إلى الطلاق في الغالب.
1: نعم.
0: لذلك هناك أسباب عديدة علينا أن نراعي هذه الأسباب سببا سببا حتى نبتعد عنها ونجتنبها إن شاء الله تعالى. لكن التوعية بشكل عام، توعية الزوجين مهمة جدا جدا جدا لاستمرار العلاقة الزوجية.
1: نعم، يعني بعض الأحيان قد يكون هيدا على عاتق الأم أن تعلم ابنتها كيف تكلم زوجها وكيف تعامله.
0: نعم، هذا أيضا يساعد كثيرا. الثقافة الاجتماعية من الأم إلى ابنتها تعلمها كيف يكون معاملة الزوجة لزوجها وما شابه ذلك.
1: نعم نعم، سبحان الله. سؤالنا الأخير فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا بعضا من أثار الطلاق على بعض الرجال وعلى بعض النساء أيضا.
0: قد يتأثر الرجل بالطلاق والانفصال لناحية رؤيته لحياته الأسرية تدخل مرحلة التزعزع، فإلى جانب فقدانه لزوجته سوف يفقد سعادته مع أبنائه، فإن ظل أبناؤه إلى جانبه شكلوا له مصدرا للقلق والخلافات مع زوجته الجديدة إن تزوج مرة أخرى.
1: نعم.
0: فهذه الزوجة قد ترى أنهم منافسون لها، وهم يرون أنها دخيلة عليهم. وهناك آثار كثيرة اجتماعية ونفسية وتربوية تقع على الرجل المطلق، منها كثرة تبعات الطلاق المالية كنفقة العدة وحضانة الأولاد، الأمر الذي سينعكس أيضا على الزوجة الثانية وأولادها، هذا إذا قبلت به زوجة أخرى لترعى مصالحه ومصالح أولاده في ظل وجود الأعباء المالية عليه الناتجة عن الطلاق. وقد يصاب المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط، وتسيطر على تفكيره أوهام كثيرة وتهويل الأمور وتشابكها، وهذا الأمر قد يفقده الاتزان والاستقرار والتوازن. بمعنى آخر، تصبح أفكاره لا تتسم بالثبات بل بالتقلب والتضارب، وقد تصبح قراراته عديمة الرصانة والتماسك، فضلا عن التردد وعدم التشوق لمقابلة الأصدقاء. وإن هذا الاكتئاب وفقدان التوازن الاجتماعي وضياع أمن واستقرار البيت يشوب قلق من فكرة فشل زواج آخر، أو أنه رجل غير مرغوب فيه ومشكوك فيه من قبل المخطوبة الثانية لطلاقه الأولى.
1: نعم.
0: وأما بالنسبة لآثار الطلاق على المرأة، الطلاق في أغلب الأحيان يسبب للمرأة التعاسة، وقد شاعت سرعة الطلاق، فنسمع أن فلانة من الناس طلقت ولديها طفل أو اثنان وعمرها لم يتجاوز 25 أو 30، فتصبح في غالب الأحوال تعيسة إن بقيت بلا زواج، وتعيسة إن تزوجت، فمن يتزوج بها لن يكون بمثابة والد لأبنائها، وإن بقي أبناؤها مع والدهم فقد تكون مشغولة الذهن عنهم، الأمر الذي قد يسبب تأنيب الضمير لديها. ويحاصر المجتمع المرأة المطلقة بنظرة فيها ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها، مما تشعر معه بالفشل العاطفي وخيبة الأمل والإحباط، فيزداد الأمر تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي. فرجوعها إذن إلى أهلها بعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها وصدمتهم بعودتها بلقب مطلقة، وأنهم سيتنصلون من مسؤولية أطفالها وتربيتهم، وأنهم يلفظونهم خارجا.
1: نعم.
0: هذا كله يرغم الأم في كثير من الأحيان على التخلي عن كثير مما ترغب به، خاصة وإن كانت عاملة قد تزداد المراقبة والحراسة عليها، الأمر الذي يشعرها بالضغط المتزايد. ومن أبرز تأثيرات الزلزال الاجتماعي الأسري ألا وهو الطلاق على الزوجة هو العوز المالي وزيادة الأعباء المالية على المرأة المطلقة، مما يجعلها من أكثر الأطراف تضررا من الناحية الاقتصادية، فينخفض بالتالي مستواها المعيشي.
1: نعم، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثرهم في هذه الأيام، خصوصا عم نسمع كتير بحالات الطلاق. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، في ختام هذا اللقاء القيم لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ بلال حميصي على ما تفضل به من توضيحات ونصائح هامة، لأن الأسرة أمانة والأطفال مستقبل والاستقرار نعمة علينا أن نحافظ عليها. بارك الله فيك وشكرا كثير على حضورك معنا. هل من كلمة أخيرة؟
0: نسأل الله تعالى يجمع شمل أسرنا على الخير، وأن يؤلف بين قلوب الأزواج، وأن يجعل بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة. وإلى كل من يمر بمحنة نقول لعلها بداية خير. أحسن التوكل على الله في اتخاذ القرار وفي تربية الأبناء.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: وفيكم.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Oh no, your tires are looking a little bold.
5: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
4: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
5: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
7: Mention 2MFM on your next visit
8: to unlock instant discounts.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.
3: Sponsoring 2MFM.
10: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف بيان فضل طلب العلم والعمل به. فمن طلب العلم الديني ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى فهو على خير عظيم. فمن أراد الله تعالى به الخير الكثير سهل الله له من يعلمه أمور الدين. أما الذي لا يواظب ولا يحضر مجالس علم الدين، هذا علامة ودلالة أن الله تعالى ما أراد به الخير. لو أن الله أراد به الخير لسهل له من يعلمه أمور الدين. فلذلك الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذه الأيام قل طلبة العلم وكثر طلبة الدنيا على مجالس العلم، وهي التي تحفها الملائكة وتنزل فيها الرحمات والبركات، قل من يحضر فيها. والمجالس التي فيها من الفواحش والذنوب والآثام وتنزل فيها اللعنات، نرى الكثير من الناس يتسابقون ويتنافسون إليها، وهذا إنما هو علامة ودلالة على قرب يوم القيامة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا ما نشاهده في أيامنا هذه، وسيزداد هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين. فمن واظب على حضور مجالس العلم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى فهذا علامة على قوة إيمانه. من علامات قوة الإيمان في الإنسان أنه يواظب ويحافظ على حضور مجالس العلم، هذه المجالس التي تحفها الملائكة. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، يعني من النوافل. ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، يعني من النوافل. يعني كم في طلب العلم من أجر، كم في طلب العلم من ثواب. لو أن إنسانا قصد مجلس العلم ليتعلم آية من كتاب الله، ليتعلم آية من كتاب الله، ليتعلم معناها، ليتعلم كيف يتلفظ بها، هذا خير له عند الله تعالى من أن يصلي 100 ركعة من النفل. من منا يصلي 100 ركعة كل يوم من النوافل؟ كثير من الناس لا يحافظون على الفرائض فضلا عن النوافل. قال: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم. لو تعلمت بابا واحدا من أبواب العلم ابتغاء رضا الله تبارك وتعالى، مثل باب الوضوء، باب التيمم، لو أن هذا الباب كان قصيرا، ابتغاء رضا الله سبحانه

وتعالى خير لك من أن تصلي 1000 ركعة مع قيام وركوع وسجود، 1000 ركعة من النوافل في شهر رمضان المبارك. المسلمون يصلون التراويح 20 ركعة كل ليلة. لو أن الشهر كان 30 وكل يوم يصلون 20، لا يصير المجموع في الشهر كله 1000، يصير المجموع 600 فقط. بل لو أن الإنسان تعلم بابا واحدا من أبواب العلم خير له من أن يصلي 1000 ركعة من النفل. كم في طلب العلم من أجر، كم في طلب العلم من ثواب، لأن العلم حياة الإسلام وهو ميراث الأنبياء عليهم سلام الله تعالى. لذا من نرى همته ضعيفة في طلب العلم هذا معناه ليس قويا في إيمانه. من نرى همته ضعيفة في طلب العلم معناه ليس قويا في إيمانه. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النفل، طلب العلم أفضل من صلاة النفل، لأن طلب العلم من الواجبات، أما النفل فهي ليست من الواجبات، فالواجب يقدم على النفل، فالواجب يقدم على النفل. هذا لمن تعلم العلم من أهله مشافهة مخلصا لله تبارك وتعالى. أما من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليماري به السفهاء فهذا ليس من عمل المخلصين. قال عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا فهو في النار، من فعل هذا فهو في النار. نسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص، فإنه لا خلاص إلا بالإخلاص. وبين أيدينا كتاب مفيد في الفقه الشافعي، دأب طلبة العلم في القديم والحديث على أخذه لأنه سهل عباراته، وعباراته كذلك مختصرة لكن معناها كثير، وهو المسمى بمتن الغاية والتقريب، من أخصر المتون في الفقه الشافعي ومن أشهر المتون المختصرة في الفقه الشافعي. لذا دأب الكثير من الفقهاء على شرحه، بعضهم شرحه شرحا موجزا، بعضهم شرحه شرحا متوسطا، بعضهم أسهب في شرحه، لأنه مهم يسهل على المبتدئ أن يدرسه وأن يحفظه، وهذا المتوسط في العلم كذلك يفيده، والمنتهي في العلم إذا نظر فيه يتذكر فيه المسائل الكثيرة. وهو للقاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى. هذا المؤلف وهو القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى كان من الفقهاء الشافعيين، كان عالما عاملا بعلمه، أكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه لما صار عمره فوق 100 كانت جوارحه كما هي، عينه ما فيها تجاعيد، وجهه ما فيه تجاعيد، فاستغرب بعض الناس: أنت وصلت إلى هذا السن فوق 100، صرت فوق 130 ومع ذلك ما في ظهرك احتداب ولا بين عينيك تجاعيد، سبحان الله كيف هذا؟ قال رحمه الله: حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. كان عالما عاملا بعلمه، ليس ككثير من الناس إذا أقبلوا على طلب العلم لا يعملون بما يتعلمون، كان عالما عاملا بعلمه أكرمه الله سبحانه وتعالى. هو قال: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي
رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. هو قال: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مختصرا. ما هو المختصر؟ ما قل كلامه وكثر معناه. في الفقه الشافعي، في الفقه، والفقه في اللغة معناه الفهم، أما في مصطلح الفقهاء هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه. وهذا الإمام الشافعي غني عن التعريف، ولد بغزة بفلسطين سنة 150 للهجرة، وتوفي رضي الله عنه سنة 204 للهجرة، وهو الذي حمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، رواه الترمذي، وهو من قريش، فكانت له شهرة كبيرة بين الناس، فاشتهر علمه فيما بين الناس في أنحاء الأرض. قال القاضي أبو شجاع: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. ماذا قال؟ في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، مختصر وموجز، لكن معناه كبير، لكن معناه كبير وكثير. قال: ليقرب على المتعلم درسه. من أراد أن يطلب العلم، علم الفقه، يسهل عليه أن يدرسه، ويسهل على المبتدئ حفظه. هذا المبتدئ في العلم يسهل عليه أن يحفظ هذا الكتاب، سهل. لذلك كثير من طلبة الفقه الشافعي يحفظون هذا الكتاب، ويدرس كان في جامعة الأزهر في مصر، وله شروح كثيرة. من أشهر هذه الشروح كفاية الأخيار، كفاية الأخيار للفقيه تقي الدين الحسني، من علماء القرن التاسع الهجري. قال أي القاضي أبو شجاع: وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. معناه أن أذكر وأكتب في هذا المتن المختصر التقسيمات للأحكام الفقهية: باب الوضوء، باب السواك، باب الآنية، وهكذا. ومن حصر أي ضبط الخصال، يعني ما في كل باب أذكر فيه وأضبط فيه ما هو الواجب وشيئا من المندوبات ونحو ذلك. فإذا ذكر مثلا في باب الوضوء فإنه يذكر الواجبات في الوضوء ويذكر المندوبات في الوضوء وهكذا. قال القاضي أبو شجاع: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، معناه طالبا من الله أن يعينني على ذلك. والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة، وعكسه الخذلان. إنه أي الله تعالى على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. قال القاضي أبو شجاع: كتاب الطهارة، أي هذا كتاب أحكام الطهارة، وما سنذكره هو وفق قواعد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فلا ينبغي ولا يجوز لأحد أن ينكر
على ما

قرره الإمام الشافعي، كما لا يجوز لمن تعلم الفقه الشافعي أن ينكر على ما قرره بقية الأئمة المجتهدين كالإمام أبي حنيفة أو أحمد أو مالك رضي الله تعالى عن الجميع. كتاب الطهارة. الطهارة لغة معناها النظافة. الطهارة لغة معناها النظافة ورفع الأدناس الحسية والمعنوية. الأدناس المعنوية هي كالتنزيه عن العيوب. كثير من الناس عندهم أمراض معنوية، ارتكبوا المعاصي، عندهم أمراض في القلوب مثلا مثل الكبر، مثل الحسد، مثل الحقد، هذا مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن ننظف قلوبنا عن هذا. وأما الحسية، الأدناس الحسية، فكارتفاع حدث أو إزالة نجس. فإذن ما معنى الطهارة في اللغة؟ النظافة ورفع الأدناس الحسية والمعنوية. ما معنى الطهارة لغة؟ النظافة ورفع الأدناس الحسية والمعنوية. المعنوية كالتنزيه عن العيوب، والحسية كارتفاع حدث أو إزالة نجس. وأما شرعا الطهارة فعل ما يستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. فباب أو كتاب الطهارة يشمل هذا، نتكلم فيه عن الوضوء كيف يتم، وعن الغسل، وعن التيمم، وكيفية إزالة النجاسة. ثم الخبث نجاسة على ثلاثة أنواع، إما مخفف وإما متوسط وإما مغلظ. الخبث كم نوع؟ كم نوع الخبث؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول مخفف، نجاسة مخففة، هو نجاسة نجس لكن مخفف، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني فقط كان يكتفي باللبن، ما اكتفى بغير اللبن، ما استقل عن اللبن بشيء آخر على وجه التغذي، وكان عمره أقل من سنتين. هذا بول الصبي الذي عمره أقل من سنتين وبعد ما استقل عن اللبن بشيء يتغذى به، بوله هذا نجس لكن مخفف، معناه إذا بال على مكان أو على موضع أو على ثوب أو على أرض، يكفي في دين الله سبحانه وتعالى أن نرش هذا الموضع ونعمه ونغمره بالماء، يكفي الرش. إذا كان هو مقتصر على ذلك من حيث التغذي، أما إذا كان هو يرضع من أمه ولا يستطيع أن يستقل عن اللبن بأكل آخر، فهذا بوله مخفف، نجاسة مخففة. ولو كان مثلا يرضع من أمه ولكن بعض الأحيان أمه تطعمه طعام عادي، ولو كان، لأن هذا الطعام الذي يأكله من غير اللبن لا يستقل به على وجه التغذي، إنما إذا استقل عن اللبن ما عاد يأخذ من اللبن، صار يستطيع من غير اللبن أن يأكل ما يتغذى به، هذا له حكم آخر وهو أنه يكون متوسطا، أي هذا النجاسة متوسطة تغسل بالماء، أي الموضع الذي أصابته هذه النجاسة يغسل بالماء. أما إن كان لم يأكل الطعام، لم يستقل عن غير اللبن على وجه التغذي، قلنا وكان عمره قبل السنتين، بوله هذا نجاسة مخففة، إذا وقع على أرض أو على ثوب يكفي أن نرش عليه الماء رشا بحيث نغمر الموضع ونعمه بالماء، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا للغلام، للصبي الذي هو دون السنتين. أما البنت لو كانت دون السنتين بولها حكمه كحكم بول الكبير.

الخنزير، هذه نسميها نجاسة مغلظة. فإذا الخبث على ثلاثة أنواع. ومما يدل على وجوب الطهارة من الخبث ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، أن أعرابيا دخل إلى المسجد فبال في المسجد، فهم بعض الصحابة به، فقال عليه الصلاة والسلام: صبوا عليه ذنوبا من ماء. يعني هذا الموضع الذي أصابه من بول هذا الإنسان صبوا عليه ذنوبا دلوا من ماء، هذا معناه واجب الطهارة من الخبث من النجاسة. ولا يجوز رفع حدث، إن كان حدث أكبر أو حدث أصغر. شو هو الحدث الأكبر وشو هو الحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر هو انتقاض الوضوء، الحدث الأكبر هو إذا كان الإنسان على جنابة مثلا، إذا كان مثلا على جنابة، فكيف يرتفع هذا الحدث الأكبر وهذا الحدث الأصغر، وكيف نزيل النجاسة؟ قال الفقهاء: لا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، إلا بالماء المطلق. يعني إذا واحد أراد أن يرفع حدث أو أن يزيل نجس، ماذا يستعمل؟ الماء. أي ماء؟ الماء المطلق. يستعمل ماء الورد؟ يستعمل ماء الزهر؟ لا، يستعمل الماء المطلق. الماء المطلق إذا كان على ثوبك نجاسة أو على الأرض نجاسة، كيف تزيل هذه النجاسة؟ بالنجاسة تزال بالريح والشمس؟ لا، لا تزال لا بالريح ولا بالشمس، تزال بيدك بقطعة قماش كذلك؟ لا، إنما يكون ذلك بالماء المطلق. شو هو الماء المطلق؟ وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. هذه عبارة مختصرة ومعناها واسع. الماء المطلق هو الذي يصح أن يطلق عليه اسم الماء من غير قيد لازم، تقول هذا ماء وتسكت. لكن الشاي ما بتقول عنه ماء للشاي، ماء الورد ما بتقول ماء وتسكت، بتقول ماء الورد. لكن فيك تقول عن ماء البحر ماء، انتبهتنا كيف؟ فإذا ما هو الماء المطلق؟ هو الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد لازم، وهو ما نزل من السماء. شو بينزل من السماء؟ المطر، الثلج بعد الذوبان يستعمل، البرد بعد الذوبان يستعمل. فإذا هو ما نزل من السماء وما نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. لو كان نبع من الأرض مالح، ماء البحر مالح، لكن يستعمل للطهارة. فإذا قال القاضي أبو شجاع: المياه التي يجوز بها التطهير 700، وهي المعنية بما ذكرناه: الماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. فمن أراد أن يرفع حدث أو أن يزيل نجس، ماذا يستعمل؟ هذا الماء المطلق. حتى ولو أراد إنسان أن يغتسل الغسل المسنون، حتى لو إنسان أراد أن يتوضأ وضوءا مجددا، هو على وضوء، لكن أراد تجديد الوضوء لصلاة الفرض، توضأ للظهر وصلى، بقي متوضئا حتى دخل العصر، هو على وضوء، له أن يصلي. وإذا أراد أن يجدد الوضوء أحسن، فهذا الوضوء المجدد ليس واجبا، وكذلك الوضوء المجدد لابد له من ماء مطلق. مفهوم؟ أيوة. فإذا المياه التي يجوز بها التطهير صالحة للتطهير لرفع الحدث وإزالة النجس 700. من حيث النوع كم نوع؟ 7. كم نوع يا حاج؟ 7. الأول ماء السماء،

0: وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. ماء السماء، ما هو ماء السماء؟ النازل من السماء، وهو المطر. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا، صالح للتطهير، لرفع الحدث وإزالة النجس، طاهر مطهر. إذن ماء السماء ما هو دليله؟ هذه الآيات التي ذكرناها. وماء البحر يستعمل للطهارة، لرفع الحدث وإزالة النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ماذا قال الرسول عن البحر؟ هو الطهور ماؤه، طاهر مطهر، تستعمله أنت لرفع الحدث ولإزالة النجس. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وماء البحر المالح، وماء النهر الحلو، وماء النهر الحلو، ودليله الإجماع. ما هو دليل هذا؟ أنه صالح للتطهير، إجماع المجتهدين، والإجماع حجة شرعية في دين الله تعالى. وأمة سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه لا تجتمع على ضلالة. وماء البئر يصلح كذلك للتطهير، دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وماء العين صالح للتطهير، ماء العين صالح للتطهير، والعين أصل النهر، ماء العين أصل النهر. والعين تأتي بعدة معاني في لغة العرب، العين تأتي بعدة معاني في لغة العرب، ليس المعنى محصور في أمر الحدقة. العين ليس معناها محصورا في الحدقة، هذه الحدقة، إنما لها معاني عديدة. الجاسوس يقال له عين، يقال في اللغة أرسل الملك عيونه، يعني الجواسيس. كذلك العين تأتي بمعنى الذهب، تأتي بمعنى الذهب، تأتي بمعنى الحفظ، لها عدة معاني. فإذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى له عين حدقة كبيرة تجري سفينة نوح في هذه الحدقة، حاشا، بل معناه بحفظنا ورعايتنا. فإذن ماء العين صالح للتطهير. وماء الثلج وماء البرد، الثلج نفسه لا يصلح للتطهير، لكن الماء الذي يذوب بعده، إن الثلج بعدما يذوب ينزل منه ماء، هذا الماء الحاصل بعد ذوبان الثلج صالح للتطهير لأنه من السماء. كذلك البرد نفسه ليس صالحا للتطهير، إنما بعد ذوبان البرد، هذا الماء الحاصل بعد ذوبان البرد صالح للتطهير لأنه كذلك من السماء. هذه الأنواع السبعة التي ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى، بيّن فيها أن هذه المياه صالحة للتطهير، لرفع الحدث وإزالة النجس. ولا شك أن هناك أمرا ثامنا، وهو الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزات رسول الله أن الماء نبع من بين أصابعه، من بين اللحم والدم خرج ماء كأمثال العيون، شرب من كان معه وتوضأوا جميعا. قيل للراوي كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. قال في ذلك بعض الفقهاء وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع. ثم ذكر القاضي أبو شجاع أن المياه تنقسم على 4 أقسام من حيث الحكم، من حيث الأنواع بيّن أنها 7، من حيث الأحكام قال ثم المياه على 4 أقسام، يعني من حيث الحكم تنقسم إلى 4. الأول قال طاهر، مطهر، غير مكروه، وهو الماء المطلق. طاهر، ماء طاهر في نفسه ليس نجسا، مطهر لغيره، غير مكروه لا يكره استعماله، وهو الماء المطلق الذي يصح إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد لازم. الثاني قال طاهر، مطهر، مكروه، مكروه استعماله في البدن لا في الثوب، وهو الماء المشمس. ما هو الماء المشمس؟ وهو الذي توفرت فيه شروط. فإذن النوع الثاني من حيث الحكم في المياه طاهر، مطهر، طاهر ليس نجسا، مطهر لغيره يصلح لرفع الحدث ولإزالة النجس، لكن مكروه استعماله في البدن. أن تستعمله في البدن مكروه، ما فيه ثواب، ليس حراما لكن مكروه. أما في الثوب لا يكره استعماله. ما هو؟ هو الماء المشمس. ما هو الماء المشمس؟ هو الذي توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة. أولا المسخن بتأثير الشمس فيه، أولا مسخن بحرارة الشمس، ليس المسخن على النار المعتدلة، المسخن بحرارة الشمس. ثانيا يكون بقطر حار في بلد حار، ليس باردا ولا معتدلا، بل يكون في بلد حار كمكة. ثالثا أن يكون في إناء منطبع غير الذهب والفضة. ما هو الإناء المنطبع؟ هو الذي يطرق بالمطرقة كالحديد والنحاس والرصاص، يقال له إناء منطبع. فإذن ما هو الماء المشمس؟ هو الذي توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة. إذا نقص واحدة من هذه الثلاثة لا يكون مشمسا فلا يكره استعماله. وأما إن توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو ماء مشمس يكره استعماله في البدن. لماذا يكره استعماله في البدن؟ لأنه يروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال عن ذلك إنه يورث البرص، إنه يورث البرص. روى هذا الأثر عن عمر البيهقي. شو هو البرص؟ بياض مستبشع في الجلد. الشمس بحدتها لما يكون هذا الماء في إناء منطبع مثل الحديد، مثل النحاس، مثل الرصاص، وفي بلد حار، بسبب حدة الشمس تفصل من هذا الماء زهومة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيفة أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص، لذلك كره استعماله في البدن وليس في الثوب. أن تستعمله في الصوب لا يكره. فإذا الماء المشمس هو الذي توفرت فيه ثلاثة شروط. ما هي الشروط الثلاثة؟ مين بيقولنا إياها؟ حرارة الشمس كمكة، ثم منطبع غير الذهب والفضة. الذهب والفضة إناء منطبع يطرق بالحديد، لكن لصفاء معدن الذهب والفضة لا تنفصل عن الماء إذا كان فيه زهومة، تبهنا. وهذا لا يعني أن الإنسان له أن يستعمل آنية الذهب والفضة في الوضوء، لا، سيمر معنا فيما بعد. لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، واضح؟ لكن لو فرضنا أن إنسانا وضع ماء في إناء ذهب، لو سخن بفعل حرارة الشمس ثم أخذ هذا الماء الذي في الإناء وضعه في إناء آخر، إناء من نحاس مثلا أو من حديد مثلا، ثم استعمل الماء هذا للوضوء من ذاك الإناء الآخر المباح، لا يكره استعماله، واضح؟ لا يكره عندئذ استعماله. فإذا ثلاثة شروط. لما قلنا إناء منطبع خرج بكلامنا إناء غير منطبع. إذا كان وضع الماء في فخار هذا لا يسمى ماء مشمسا، يكره استعماله في البدن ولو سخن بفعل حرارة الشمس، واضح؟ إذن لابد من هذه الشروط الثلاثة. كذلك لو كان بسخن بماء بفعل الشمس، بفعل حرارة الشمس في بلد بارد أو معتدل، لا يكون له حكم هذا الماء المشمس. ولو سخنته على نار معتدلة ليس له حكم ماء المشمس الذي يكره استعماله في البدن، واضح؟ بلبنان ليس بلد حار، لا ينطبق عليه هذا الأمر. لكن قال الفقهاء إذا كان الماء الذي تريد أن تستعمله للوضوء أو لرفع الحدث الأكبر مثلا شديد السخونة أو شديد البرودة، قالوا يكره استعماله. لو كان بغير فعل الشمس، إذا كان شديد السخونة أو شديد البرودة يكره استعماله. لماذا؟ قال لأنه يمنع من إسباغ الوضوء. إذا كان ساخن كثير الماء يمنع من أن تتم الوضوء كما ينبغي. من شدة السخونة الواحد قد لا يتم الوضوء كله بسبب سخونة الماء الكثيرة. فإذا ما هو الماء المشمس يا حاج؟ توفرت فيه ثلاث شروط. الشرط الأول في إناء منطبع غير الذهب والفضة. الشرط الثاني كمكة. الشرط الثالث سخن بفعل حرارة الشمس. قال الفقهاء وإذا برد زالت الكراهة. وإذا برد زالت الكراهة، نفس الماء المشمس إذا أدركته حتى برد تزول الكراهة. القسم الثالث من المياه قال القاضي أبو شجاع طاهر غير مطهر. طاهر في نفسه ليس نجسا، لكن غير مطهر لغيره، لا يصلح لأن ترفع به الحدث أو تزيل به النجس. ما هو؟ ينقسم إلى نوعين، ينقسم إلى نوعين، انتبه. طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء المستعمل. النوع الأول هو الماء المستعمل. ما معنى الماء المستعمل؟ هو الذي استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس ولم يتغير ولم يزدد وزنه، ما تغيرت إحدى أوصافه ولم يزدد وزنه، ماذا نسمي هذا الماء؟ ماء مستعملا. ما معنى ماء مستعمل؟ قال الفقهاء الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة من حدث أو استعمل في إزالة النجاسة فأزالها ولم تتغير صفاته. ما هو الماء المستعمل؟ هذا القيد لهذا التعريف مهم. الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة. ما معنى ماء قليل؟ معناه دون القلتين. ما هي القلتان؟ سيمر معنا بعد قليل. الماء القليل، إذا سمعت في كتب الفقه في كتب الطهارة ماء قليل نعني به دون القلتين، ماء كثير قلتان فأكثر. فإذا الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة معناه تتوضأ به الوضوء الواجب. أما إذا كان واحد على وضوء وصلى الظهر ثم دخل العصر وما زال على وضوء، فإذا جدد الوضوء يجوز ويستحب له ذلك، فيكون هذا الوضوء المجدد ليس واجبا مستحبا. فالماء الذي ينزل من هذا الوضوء عند استعمالك للماء في أعضاء الوضوء لا يكون مستعملا، واضح؟ لأن الماء الأول رفعت به الحدث وأنت ما زلت على وضوء، فإذا توضأت من جديد هذا الماء الذي توضأت به لا يكون مستعملا، لأنك ما رفعت به الحدث إنما جددت به الوضوء. كذلك إذا إنسان يريد أن يتوضأ الوضوء الواجب فغسل وجهه، نوى أن يتوضأ وغسل وجهه عم الوجه كله بغسلة واحدة، هذا الماء الذي نزل من الوجه في الغسلة الأولى ماذا نسميه؟ ماء مستعمل. ما معنى ماء مستعمل؟ طاهر ليس نجس، لكن لا تستطيع أن تأخذه فتستعمله مرة ثانية لتتوضأ لترفع به الحدث، هذا معنى ماء مستعمل، ليس نجسا طاهر، لكن لا تستطيع أن تستعمله مرة ثانية لرفع الحدث. تبهنا؟ طيب، فإذا غسلت وجهك الغسلة الثانية بعد أن عممت الوجه في الغسلة الأولى، فما حكم الماء النازل من الغسلة الثانية؟ ليس ماء مستعملا، ماء طاهر مطهر، لأن الغسلة الثانية هي نفل سنة ليست واجبة. انتبهنا؟ فإذا لذلك قلنا الماء المستعمل هو الماء القليل، أما الماء الكثير ما بيكون مستعمل، واضح؟ الماء الكثير لا يكون مستعملا اللي هو فوق القلتين، قلتين فأكثر. الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة، رفع حدث أكبر رفع حدث أصغر، أو استعمل في إزالة النجاسة فأزال النجاسة وطهر المحل الذي أصابته النجاسة، والماء النازل بعده لم تتغير صفاته، إحدى أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة ما تغير ولم يزدد وزنه، نسمي هذا الماء ماء مستعملا، ماء مستعملا نسميه ماء مستعملا. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه هذا الماء المستعمل هذا تعريفه وهذا حكمه، أنك لا تستطيع أن ترفع به حدث أو أن تزيل به نجس. نعم، في غير المذهب الشافعي كمذهب مالك رحمه الله لك أن تستعمله مرة ثانية أو أكثر، أما في المذهب الشافعي وهذا اجتهاده رحمه الله تعالى أن الماء المستعمل وهو الماء القليل الذي استعمل في فرض الطهارة عن حدث أو استعمل في إزالة النجاسة فأزالها ولم تتغير صفاته، هذا الماء المستعمل لا يستعمل مرة ثانية لرفع حدث أو إزالة نجس. النوع الثاني من هذا الأمر الذي هو طاهر غير مطهر المتغير بما خالطه من الطاهرات. فإذن قلنا المياه من حيث الأنواع 7، من حيث الأحكام 4، ذكرنا أولا طاهر مطهر غير مكروه، الثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن وهو الماء المشمس، الثالث نعم نتكلم عنه طاهر غير مطهر إلى كم نوع ينقسم هذا الطاهر غير مطهر؟ إلى نوعين. نوع الأول الماء المستعمل، نوع الثاني هذا هو المتغير بما خالطه من الطاهرات، يعني الماء الذي تغير تغيرا كثيرا، ماء تغير تغيرا كثيرا بما خالطه من الطاهرات. شو قلنا؟ خالطه. ما معنى خالطه؟ امتزج به. ماء طاهر امتزج به شيء طاهر، مثل الحبر، مثل الحليب، مثل السكر مثلا، امتزج به خالطه فتغير تغيرا كثيرا، تغير طعم الماء تغيرا كثيرا، أو تغير لونه تغيرا كثيرا، أو تغيرت رائحته تغيرا كثيرا. وكان هذا المخالط له يستغني الماء عنه، ممكن أن تبعد الماء عنه، الحليب ممكن تبعده عن الماء، كذلك الحبر، كذلك السكر ونحو ذلك. فما حكم هذا الماء المتغير تغيرا كثيرا بما خالطه من الطاهرات، بما يستغني الماء عنه؟ طاهر غير مطهر. ماء طاهر امتزج به حليب، لما نقول خالطه يعني امتزج به، معنى خالطه يعني لا يتميز عن الماء برأي العين. لما دخلت الحليب بالماء لا تستطيع أن تفصل الحليب عن الماء برأي عينك لأنه امتزج فيه، فشو بنسميه؟ خالطه. شو بنسميه؟ خالطه، امتزج به. هالعبارات مقيدة بهذا التقييد لأنه كل له معنى. وضعت ماء طاهر ثم وضعت فيه حليب حتى تغير لون الماء، أو وضعت فيه سكر، أو وضعت فيه حبر أو نحو ذلك، أو شاي، تغير تغيرا كثيرا، تغيرت إحدى أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة تغيرا كثيرا، شو بتحكم على هذا الماء؟ طاهر لكن غير مطهر. صار هذا حليب، صار شاي، صار امتزج فيه الحبر، تغير تغيرا كثيرا. تستعمل أنت هذا الماء المتغير لترفع به حدث وتزيل به نجاسة؟ لا، لكن تقول هذا طاهر لكن لا يصلح للتطهير، لا يصلح للتطهير. أما لو تغير تغيرا يسيرا، حطيت حليب ضمن ماء لكن ما تغير كتير، قليل، أو سكر، أو حطيت حبر، تغير تغيرا يسيرا لا يؤثر، يبقى صالحا للتطهير. تبعنا؟ كذلك إذا لم يختلط به طاهر آخر، إنما جاوره طاهر آخر. ما معنى جاوره؟ يتميز عن الماء برأي العين، كأن وضعت فيه عود الطيب مثلا أو الزيت، هذا الزيت يقال له مجاور، وضعت في الماء زيت أو وضعت فيه عود الطيب، هذا اللي بيطلع منه رائحة الطيب، وضعت فيه للماء عود الطيب، لو خرج من الماء رائحة الطيب يبقى صالحا للتطهير، لأن هذا العود جاوره ولم يخالطه. مثل كمان الزيت يعد مجاورا ليس مخالطا، ما بيمتزج بالماء إنما يجاوره، ينفصل عن الماء برأي العين. كذلك إذا كان الماء لا يستغني عن هذا المخالط، كأن كان في مقره وممره، في مقر الماء أو ممر الماء، مثلا معدن كبريت، فالماء أثناء مروره بهذا المعدن طلعت منه رائحة الكبريت، يبقى صالحا للتطهير لأنه هذا لا يمكن صون الماء عنه، معناه يصعب أن نبعد الماء ونفصل الماء عن هذا المعدن، واضح؟ هذا معنى لا يستغني الماء عنه. طب هنا كيف؟ كذلك إذا كان ماء ظهر فيه الطحلب، عرفت ما هو الطحلب؟ هذا شيء أخضر يظهر على وجه الماء، هذا لا يضر. كذلك لو مثلا أوراق الأشجار وقعت على الماء وتفتفتت بنفسها، وقعت ما أنت ليس أنت طرحتها، هي وقعت بنفسها، هذا كذلك لا يؤثر، كذلك هذا لا يؤثر. لا، الماء كله عم نتكلم عنه. كذلك إن تغير الماء بطول المكس، إن تغير الماء بسبب طول المكس طول البقاء، الماء تغير يبقى طهورا، يبقى صالحا للطهارة، يبقى صالحا للطهارة. فإذا القسم الثالث ما هو؟ طاهر غير مطهر، وهو نوعان، الأول هو الماء المستعمل والثاني هو الذي تغير بما خالطه من الطاهرات. منزيد عليها قيدان، تغير تغيرا كثيرا بما خالطه من الطاهرات وكان الماء يستغني عنه، أما إن كان الماء لا يستغني عنه يبقى طهورا لو تغير، يبقى طهورا ولو تغير. ما معنى طهورا يا حاج؟ لما نقول طهور، طاهر مطهر، ما معنى طهور؟ طاهر مطهر، طاهر ليس نجسا، مطهر يصلح لرفع الحدث ولإزالة النجس. كذلك إذا وضعت في الماء ملح، ماء ملح بحري، الملح البحري هذا لا يؤثر لو تغير، أما الملح الجبلي إذا تغير كثيرا يؤثر، تغير كثيرا يؤثر. كذلك التراب، لو أنت وضعت داخل الماء تراب، طرحت في الماء ترابا، ما لم يصل إلى حد أن يكون طينا لا يؤثر، لا يؤثر. نعم، ما لم يصل طينا. فإذا هذا معنى المتغير بما خالطه من الطاهرات طبعا. وهذا بعد كذلك في كتب الفقه له كذلك شروح أخرى. قد يسأل أحدهم، يعني يحصل معنا كذلك نحن إذا أردنا أن نتوضأ أو نغتسل الغسل الواجب، فالماء الذي ينزل منا من الغسل الواجبة ينزل ضمن الإناء، ينزل ضمن الإناء، فيصير الماء مستعمل ضمن ماء الطهور، هذا كذلك له حكم في دين الله. في مذهب الإمام مالك لا يؤثر، أما في مذهب الشافعي لابد من أن نتعلم كيف نفعل، لابد أن نتعلم، من أراد تطبيق مذهب الشافعي يتعلم ماذا يفعل في هذه الحالة. القسم الرابع ماء نجس، ماء نجس. إذن المياه من حيث الأنواع سبعة، من حيث الأحكام أربعة، أولا طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، اثنين طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، ثلاثة طاهر غير مطهر، ينقسم إلى قسمين ماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. القسم الرابع ماء نجس. ما معنى ماء نجس؟ نجس بكسر الجيم، يعني متنجس، أصابته نجاسة. قال القاضي أبو شجاع: وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، ماء قليل دون القلتين وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، ما حكم هذا الماء؟ تنجس لو لم تتغير إحدى أوصافه، لو ما تغير لون الماء، لو ما تغير رائحته، لو ما تغير طعمه، ما حكم هذا الماء؟ تنجس. إذا وقعت نجاسة، وقع دم وعبول وخمر في ماء دون القلتين، تغير الماء أو لم يتغير، ما حكمه؟ تنجس. إلا إذا كانت النجاسة معفو عنها، إذا كانت النجاسة معفو عنها. النجاسة المعفو عنها مثل إذا ذبابة مثلا وجدتها أنت ميتة في الماء، يبقى الماء صالحا للتطهير، لأن هذه الذبابة ميتتها يسميها الفقهاء لا دم لها سائل. يعني أنت لو شققت عضوها أو عضوا من أعضائها الدم لا يسيل منها، ها؟ فهذه إن وجدتها أنت ميتة ضمن ماء أو ذباب مثلا أو برغوث أو نحو ذلك، مثل بنات وردان مسميه الزيز، مثل الأشياء هذه يقال عنها ميتة ما لا دم لها سائل، نجاستها معفو عنها. لا إن طرحتها أنت وتغيرت، يعني مسكتها هي حية وطرحتها في الماء وماتت وتغير الماء هذا يضر، أما أنت إن وجدتها ميتة ضمن الماء هذا لا يضر. واضح؟ قال الفقهاء كذلك النجاسة التي لا يدركها الطرف، أي لا يدركها البصر لقلتها، نقطة بول لا تدرك بالبصر وقعت في هذا الماء القليل، لا يتنجس. دين الله يسر، لا يتنجس. فإذن الماء النجس ما هو؟ هو الذي حلت فيه نجاسة وكان دون القلتين، تغير أو لم يتغير ما حكمه؟ تنجس. أو كان قلتين فتغير. فإذا وقعت نجاسة في ماء كثير، ما هو الماء الذي هو قلتان فأكثر، وقعت فيه نجاسة، ما حكم هذا الماء؟ ننظر. إن تغيرت إحدى أوصافه، تغير لونه بالنجاسة أو طعمه أو رائحته، نحكم عليه أنه تنجس. واضح؟ إن لم يتغير يبقى طهور. واضح؟ يبقى طهور، ليس بنجس. قال الفقهاء وإن زال تغيره بنفسه، ما وقعت فيه نجاسة، تغير بقي هكذا بنفسه، زال التغير، ماء كثير زال بنفسه التغير، ما حكم هذا الماء؟ صار طاهرا. أو أضفت إليه ماء، صببت عليه ماء ماء ماء ماء فزال التغير، عاد طاهرا، عاد طاهرا. انتبهنا؟ ما هي القلة الجرة الكبيرة؟ ما هي القلة الجرة الكبيرة؟ فالقلتان تسنية قلة. القاضي يقول 500 رطل بغدادي تقريبا، يعني لو نقص رطل أو رطلان لا يؤثر، لذلك قال تقريبا. ورطل وسلس كم يطلع؟ مد واحد، هذا المد ملئ كفين معتدلتين، بيطلع رطل وسلس هذا. فخمسمائة رطل بغدادي تقريبا هم يكون القلتان، يعني ما يعادل 191 لتر. 191 لتر، إذا كان 191 لتر فبكون قلتان، فنسميه ماء كثير. إذا كان أقل فهو ماء قليل. كذلك لو كان إنسان عنده حفرة مدورة، والحفرة المدورة مثل البرميل مثلا، إذا كان قطرها ذراع وعمق ذراعان ونصف مليان ماء، هذا نسميه قلتان. إذا كان عنده حفرة مربعة، إذا كان طول ذراع، ذراع وربع، وعرض ذراع وربع، وعمق ذراع وربع، بيكون هذا الماء الذي فيه كمان قلتان. انتبهنا؟ فإذا هذا عن القلتين. في الحديث النبوي الشريف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان. وفي رواية صحيحة عند أبي داود فإنه لا ينجس. فإنه لا ينجس. وهنا سؤال بعض الناس يطرحه، هل الماء الجاري حكمه كالماء الراكد؟ تكلمنا عن الماء الراكد، إن كان قلتان فأكثر أو أقل ما حكمه إذا أصابته نجاسة؟ الماء الجاري حكمه كذلك؟ نعم، الماء الجاري كالراكد. واضح؟ فيما بينا أنه قليل أو كثير، وفيما قلنا أنه يعفى عنه وهو مستثنى، إذا وقعت فيه مثلا ذبابة، كانت فيه ذبابة ميتة وجدناها، أو وقع فيه نقطة بول لا تدرك بالطرف، هذا كله حكمه حكم الماء الراكد، حكم الماء الجاري حكم الماء الراكد. لكن ماذا نعني بالماء الجاري؟ ماذا نعني في الماء الجاري؟ نعني بالماء الجاري الجرية نفسها. ماذا نعني؟ الجرية نفسها. ما هي الجرية؟ هي الدفعة بين حافتي النهر في العرض. هذه الدفعة اللي بتشوفها اللي فيها من الماء تعلو ثم تنزل، تعلو ثم تنزل، هذه اسمها جرية. هذه إذا أصابتها نجاسة، إذا كانت هالدفعة قليلة تنجست، إذا كانت كثيرة ما تنجست إلا إذا تغيرت. حكمها حكم الماء الراكد. واضح؟ ولو تنجست لا تنجس الجرة التي قبلها ولا الجرة التي بعدها، لها حكم لوحدها مستقل. هذا حكم الماء الجاري. في آخر هذا الدرس نذكر مسألتين مهمتين. الأولى فيما ذكرناه هذا في الماء، لا يدخل فيه المائعات غير الماء، يعني إذا وقعت نجاسة في زيت، إذا وقعت نجاسة في زيت، لو كان هذا الزيت كثير، لو كان كثير متى ما وقعت فيه نجاسة تنجس. واضح؟ كل الزيت، انتبه، هذا اللي نتكلم عنه، نتكلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة، إذا كان قليل تنجس تغير أو لم يتغير، إن كان كثير نظرنا، إن تغير تنجس وإلا فلا. أما المائعات غير الماء مثل الزيت مثلا، إذا وقعت فيه نجاسة ولو كان كثير تنجس. حكم المائعات غير الماء حكم الماء القليل، حكم الماء القليل. ليش؟ العلماء قالوا لأنه لا يشق حفظه من النجاسة بخلاف الماء. المسألة الثانية كذلك مطروحة ومهمة، وهي إن اشتبه على أحد من الناس ماء طهور بماء نجس، شافوا وعاءين من ماء اشتبه عليه، هذا طهور ولا نجس؟ في عنده وعاءين، شك، اشتبه عليه، من أيهما الطهور وأيهما النجس؟ شو بيعمل؟ وجد وعاء في ماء، شو بيعمل بهالحالة هاي؟ يجتهد. شو بيعمل؟ يجتهد، ينظر بعلامة من العلامات التي يغلب بها على ظنه أن هذا نجسا فيحكم عليه بالنجاسة ويترك ويتوضأ من الماء الآخر. مثلا شاف وعاء حوله فيه بول، حوله فيه نجاسة، فهذا شو بيكون؟ غلب على ظنه أنه هذا الذي أصابته النجاسة فيتركه ويتوضأ من ذاك. واضح؟ فإذا إن اشتبه على أحد ماء طهور بماء نجس اجتهد وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده. وإن أخبره ثقة عن علم عمل به، إذا إنسان ثقة قال له هذا الذي أصابته النجاسة، وذلك كان ثقة عن علم، يعني يعلم تماما أن هذا أصابته النجاسة، فإذا يعمل بكلام يقول هذا الذي أصيب بالنجاسة لا أتوضأ منه، أتوضأ من ذاك الآخر. ولو اشتبه عليه ماء وبول منقطع الرائحة، وعاء فيه ماء، وعاءان، واحد فيه ماء والآخر فيه بول منقطع الرائحة، ما فيه رائحة، ما ظهر رائحة البول، اشتبه عليه، أيهما الماء حتى نتوضأ؟ شو بيعمل بهالحالة هاي؟ لا يجتهد. شو بيعمل بهالحالة هاي؟ لا يجتهد. ماذا يفعل؟ يريق هذا الوعاء وهذا الوعاء، أراقهما أو خلطهما، إما أن يريق وإما أن يخلط، ثم يتيمم بعد الإراقة أو الخلط، يتيمم ليس قبل، ثم يتيمم بعد ذلك ويصلي وليس عليه إعادة. إذا اشتبع عليه ماء وبول منقطع الرائحة، ما ظهرت من رائحة البول حتى يعرف أنه هذا بول، تبعنا كيف؟ ماذا يفعل؟ قال هذا بول منقطع الرائحة أم هذا ماء اختلط عليه، والوعاء الآخر هذا ماء أم بول منقطع الرائحة؟ قال الفقهاء يريقهما أو يخلطهما ثم يتم بعد ذلك وليس عليه إعادة. إذا صلى ليس عليه إعادة الصلاة، لأنه هذا حكم أنه هذا بول منقطع الرائحة ليس ماء، حتى يتيمم. لماذا؟ لأنه عند ذلك يعرف أنه ما في ماء، أما لو عرف أنه في ماء آخر بيروح على الماء الآخر. انتبهوا، ليس مرادنا قاعد نحن في بيته في عنده مياه كثيرة بس حاطط رأسه ورأس هالوعاءين، قلنا ما يعني مرادنا أنه ما عنده إلا هالوعاءين، هذا المراد. لابد أن يجتهد، لأنه هكذا قال الفقهاء. ولو اشتبه عليه ماء وماء ورد منقطع الرائحة، ماء اشتبه عليه هذا ماء ولا ماء ورد منقطع الرائحة وذاك الوعاء هذا ماء ولا ماء ورد منقطع الرائحة، شو بيعمل بهالحالة هاي؟ يتوضأ بكل منهما مرة، يتوضأ بكل منهما مرة. جزى الله عنا الفقهاء علماء الإسلام خير الجزاء، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: فضل يا جار اشرب شاي،
5: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
4: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني، شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: To MFM sponsor.
8: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
9: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
10: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
9: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
11: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم، دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022، الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 分。
1: يهلكون أنفسهم.

محمد ثم علي وابنه المسدد الحسن الثاني وابنه تلوه

قوم لهم مجد وفضل تاريخ قوم لهم فضل

وفضل لا تحيط به العقول، لأهل البيت عز لا يزول وفضل

فضل لا تحيط.

وخادم جدهم هو جبرائيل من الشمس والأسمار والكوكب الدهر بطلعتكم يا

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين.

0: Surah An-Nur, ayah 63 means, do not make dua, meaning the calling, of the Prophet among you as your calling of one another.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث فيه معاني عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على العلم، ويخبرنا بأن العلم بالتعلم، بالتعلم معناه بالتلقي، مشافهة من ألسن العلماء، من أفواه العلماء يتلقى العلم. ثم بين فضل العلم فقال: فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فقهه في الدين. فعلم الدين سلاح للإنسان وباب له للترقي. بعد أن أنهينا لكم أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا بأن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وقلنا الإظهار هو إظهار النون الساكنة، أن نلفظ بها واضحة من غير إخفاء ومن غير إدغام عند أحد حروف الحلق، وهي همز هاء، عين حاء، غين خاء. وأما الإدغام فهو أن تدغم النون الساكنة والتنوين بحرف من حروف يرملون يأتي بعدها، يعني الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ستة أحرف. ومنها ما يكون بغنة كحروف ينمو أربعة، الياء والنون والميم والواو، ومنها ما يكون من غير غنة كاللام والراء. وأما الإقلاب فهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مع بقاء الغنة إذا جاء بعدها الباء. وأما الإخفاء أن تخفى النون الساكنة أو التنوين عند بقية الأحرف، وهي 15 حرفا مجموعة. قلنا في أوائل كلمة هذا البيت: صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. هذه الحروف لو أخذنا من كل كلمة أول حرف نحصل على 15 حرفا هي حروف الإخفاء. ننتقل الآن إلى أحكام الميم الساكنة. صرنا نعرف أنه إن وجدنا في المصحف أثناء القراءة نونا ساكنة معناه عندنا حكم من أربعة: إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. طيب إذا وجدنا ميما ساكنة، ميم عليها سكون، ماذا يكون عندنا من أحكام؟ أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إخفاء، إدغام، وإظهار. ما فيها أقلاب؟ إخفاء، إدغام، إظهار. وبما أن الميم هي من الحروف الشفوية، أي التي تخرج من الشفتين، نقول إخفاء شفوي، إدغام شفوي، وإظهار شفوي. أحكام الميم الساكنة ثلاثة: إخفاء شفوي، إدغام شفوي، وإظهار شفوي. الإخفاء الشفوي هو إخفاء الميم الساكنة مع الغنة، تبقى الغنة إذا وقعت قبل الباء. النون الساكنة إذا وقعت قبل الباء شو بيصير في عندي؟ إقلاب، مثل من بعدي، أنبئهم، تقلب النون ميما إذا جاءت قبل الباء. من بعدي، بدل ما أقول من بعدي بقول من بعدي، تقلب ميما. أما بالنسبة للميم الساكنة إذا وقعت قبل الباء، الحكم اللي بيكون عندنا اسمه الإخفاء الشفوي.

ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. وقعت ميم ساكنة قبل الباء، يكون في عندي إخفاء. ما بقول ترميهم بحجارة، هذا اسمه إظهار، ما بلفظها ظاهرة واضحة إنما بخفيها، فبقول ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. قولوها ترميهم بحجارة. هذا يقال له الإخفاء الشفوي، ويسمى عند القراء الإخفاء الشفوي لأنه لم يخرج إلا من الشفتين. وأما الإدغام الشفوي هو إدغام الميم الساكنة بميم بعدها بغنة كاملة، يعني إذا جاء مثل الميم بعدها، يعني ميم أخرى بعد الميم الساكنة أتت ميم أخرى، بصير في عنا إدغام شفوي، كقوله تعالى ولكم ما كسبتم. ولكم هذه ميم ساكنة، ما بلشت بالميم في إدغام شفوي، ولكم ما كسبتم. قلوها ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم. وكقوله تعالى لهم مغفرة لهم مغفرة. ويسمى أيضا هالإدغام إدغام المتماثلين الشفوي. هلا حنحكي عن الإدغام المتماثل، لما بيجوا حرفين مثل بعض، الأول ساكن الثاني متحرك، ميم ساكنة بعدها ميم أخرى، اسمه إدغام متماثل شفوي لأنه الميم لنا حرف شفوي. فإذا صار في عندي الإخفاء إذا وقعت الميم الساكنة قبل الباء، مثل ومن يعتصم بالله يعتصم بالله، هذا إخفاء يعتصم بالله. مثل ترميهم بحجارة. وإذا وقعت بعدها ميم يكون في عندي إدغام شفوي، مثل لهم مغفرة لهم مغفرة. والإظهار الشفوي هذا آخر شيء، هو عند الباقي من الحروف. فإذا بس إذا وقعت قبل الباء بيكون في عندي إخفاء، وإذا وقعت قبل الميم بيكون في عندي إدغام شفوي، كله بينقال عنه شفوي. أما إذا وقعت قبل بقية الحروف 26 حرف بيكون في عندي إظهار شفوي، مثل أنعمت، هذه مهمة، أنعمت لأنه بالفاتحة، بعض الناس بيقولوا أنعمت أنعمت، بيطلعوا غنة وبيوقفوا عليها أنعمت، لا هي أنعمت أنعمت، نون بعدها عين في عندي إظهار، وميم بعدها تاء كمان عندي إظهار، فالنون والميم ما بوقف عليهم. بقول صراط والذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم، ما بقول أنعمت ولا بقول أنعمت أنعمت، كأنك عم تهجيه أنعمت. قولوا أنعمت، هذا هو، هذا اسم الإظهار. وكذلك مثل لكم تذكرة لكم تذكرة، شو إجا بعد الميم الساكنة؟ تاء، بيكون في عندي إظهار شفوي، لكم تذكرة. قلوها
ما حدا يقول لكم تذكرة، لا لكم تذكرة، لكم تذكرة. ولكنها عند الواو والفاء أشد إظهارا، لما تقع قبل الواو وقبل الفاء الإظهار بيكون أبين، بدك توضح الإظهار أكثر. لماذا؟ لأن الميم مخرجها قريب من مخرج الفاء، فبدي ينتبه الإنسان أثناء القراءة إذا مر على كلمة مثلا وهم فيها خالدون، وهم فيها، ما بيقول إذا عم يقرأ بسرعة بتطلع معه وهم فيها، وهم شو بيكون عمل؟ بيكون أخفاها. هون في إظهار أبين، بيقول وهم فيها، وهم فيها، الذي هم فيه مختلفون. سورة النبأ، الذي هم فيه مختلفون. فهذا منقول هم فيها، هم فيها. قولوا بده يكون الإظهار بين وواضح. وأما بالنسبة للواو فالواو والميم مخرج واحد، الشفة وما من الشفة، فبدي ينتبه الإنسان ما يعمل إدغام مثل عليهم ولا الضالين. إذا قال عليهم ولا بسرعة كأنه بتطلع معه عليهم ولا، عليهم ولا، بتصير كأنه مثل الإدغام، فلذلك هم بده ينتبه وعليه أن يظهر الإدغام، بسموه يعني إظهار، عليه أن يظهر الميم، بسموه إظهار شفوي أبين. بقول عليهم ولا، عليهم ولا، مثل متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. قلوها هذا اسم الإظهار. أما بالنسبة فإذا أحكام الميم الساكنة ثلاثة، عندي إخفاء شفوي إذا وقعت قبل شو الباء، وعندي إدغام شفوي إذا وقعت قبل شو الميم، وعندي إظهار إذا وقعت قبل بقية الحروف. وأما بالنسبة لإدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين فيحتاج إلى تركيز، بدكم تركزوا معنا، لأنه إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين هذا بيحتاج للتلقي، ما بيقدر الإنسان لحاله هو يعرفه. أول شيء إدغام المتماثلين هو إدغام حرفين اتفقا صفة ومخرجا، اتفقا صفة ومخرجا، كل الصفات عنده إياها، هو نفس المخرج يعني نفس الحرف، كالباءين الموحدتين يعني للا نقطة، الباءين واللامين والدالين المهملتين أو المعجمتين يعني ذال بذال. مثل ورد في القرآن فقلنا اضرب بعصاك، هلا أول وحدة اضرب هذه باء ساكنة، إيش بعدها؟ بي بعصاك، كمان باء، فصاروا اثنين حد بعض، أول وحدة ساكنة والتاني متحركة، شو بعمل هون؟ بضغمهم ببعض، فبقول فقلنا اضرب بعصاك، فقلنا اضرب بعصاك، هم ما بقول قلقلي، ما بقول اضرب
بعصاك، لا بضغمن، بتصير باء مشددة. فبقول فقلنا اضرب بعصاك، فقلنا اضرب بعصاك، قلوها اضرب بعصاك. كذلك قل لو كان، قل لو كان، لام ساكنة إجا بعدها لام، اثنين مثل بعض، أول واحدة عليها سكون، الثاني متحركة بتغمن ببعض. قل لو كان، فبقول قل لو كان. كذلك وقد دخلوا، وقد دخلوا، إشت عندي دال ساكنة، شو إجا بعدها؟ دال متحركة، شو بعمل فيهم؟ بتغمن ببعض مثل بعض هني، شو بسموه لذلك ادغام؟ شو؟ متماثل، لانه مثل بعض، مثل بعض بسموه متماثل، الا الفرق انه الاولى ساكنه والثانيه متحركه. فمنقول وقد دخلوا، وقد دخلوا، ما منقول خا، منقول خا، وقد دخلوا. كذلك إذ ذهب، إذ ذهب، ذال ساكنة، شو إجا بعدها؟ ذال متحركة. إذ ذهب ثم إن سكن أولهما سميا مثلين صغيرين. إذا سكن الأول مثل ما هلأ ذكرنا، الأول ساكن الثاني متحرك، بنقول عنه إدغام متماثل صغير، وحكمه الإدغام وجوبا، يعني أثناء تلاوة القرآن لابد من إدغام هذين الحرفين. لما بيقع عنا حرفين مثل بعض، الأول ساكن الثاني متحرك، لابد من الإدغام، لابد وجوبا، يقصد أنه في علم التجويد هذا لابد منه. اللي بده يدخل القراءة يأخذ ثواب التجويد لابد أن يأتي بها مدغمة. وإن تحركا، يعني اثنينات حرفين وراء بعض مثل بعض، بس الأول متحرك والثاني متحرك، مثل الرحمن الرحيم مالكي، أو مالكي، الرحمن الرحيم مالكي، الرحيم آخر، شو آخر الكلمة؟ ميم، شو عليها؟ كسرة، واللي بعدها مالكي كمان ميم مفتوحة، فإجوا اثنين ميم ورا بعض واثنيناتهم متحركين، ولأنه الميم الأولى أتت بعد مد الرحيم، اللي هو مد الرحيم، هذه في قراءة ورش، يعني مش عند حفص، نحن نقرأ عند حفص صلى، في قراءة ورش تمد ست حركات بيحصل فيه إدغام. ففي قراءة ورش حتى ما حدا يستغرب بيقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يمكن سامعين بعض القراء كيف بيمدوها، الرحمن الرحيم مالكي، هذا عند ورش. نحن عند حفص، قراءة حفص ما في إدغام لأنه متحركين، ولكن عند حفص حتى إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك لابد من الإدغام. فإذا لما بيجوا حرفين مثل بعض، الأول ساكن الثاني متحرك، اسمه إدغام متماثل. شو اسمه؟ إدغام متماثل. شو حكمه بالتجويد؟ واجب أنه شو نعمل؟ نضغمه، نضغمهم ببعض. وأما إدغام المتقاربين، يعني نضغم حرفين متقاربين، من كلمة متقاربين يقصد أن يتقارب الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفات، كل حرف له صفات معينة، فيتقارب الحرفان في المخرج،
أعطيناكم من قبل مخارج الحروف وشرحنا لكم كيف الحروف تتقارب مثل الدال والسين. الدال والسين، الدال قلنا مخرجها طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا، أما أس فوق الثنايا السفلى بتوصل لفوق أس، فمخرج قريب من بعض. وكالذال والتاء، مثل الذال والتاء، عندي أذ أذ أذ بين الأسنان، وعندي أت أت كمان مخرجة مثل الدال، كمان قراب من بعض. وكاللام والراء عند سيبويه، سيبويه من علماء النحو، كمان ال وأر كمان قراب من بعض. وكالضاد والشين عند السوسي، الضاد والشين، الضاد هي لجهة الأضراس والشين مخرجة وسط اللسان، بس هيدا على قراءة السوسي. هالقراءات هون هلا ما عند حفص نحن بنقرأهم هيك، بس عم نعلمكم إياهم. ثم إن سكن أولهما يسمى متقاربين صغيرا، وحكمه جواز الإدغام، يعني من واجب إدغامه بيقدر الإنسان يقول مثل ما هلا حنقول قد سمع، قد سمع، قد سمع، هذا ما نقرأه نحن عند حفص، بس على قراءة من القراءات عند حمزة وهو من القراء بيدغون ببعض، فعنده بيقول قد سمع، أدغم الدال بالسين فبيقول قد سمع، لأنه الدال والسين عنده مخرج قريب من بعض. ومثل إذ تأتيهم، إذ تأتيهم، إذ تأتيهم راب، لأنه إذ تأتيهم اللسان عم بيكون بين الأسنان عن حروف اللثوية، والتاء هي وراء الأسنان، يعني أصول عليا الثنايا، فلذلك تقارب المخرجان، فعلى قراءة تقال إذ تأتيهم، بدل ما يقول إذ تأتيهم بتروح للذال تضغم بالتاء بتصير التاء حرف مشدد، فبيقول إذ تأتيهم، طبعا منا عند حفص. كمان وقل ربي، هيدي نحن

وإن تحركا سميا متقاربين كبيرا. إذا اثنيناتهم متحركين مثل لبعض شأنهم، لبعض شأنهم على قراءة بضغم الضاد بالشين، بس هذه قراءة يعني نحن لا نقرأها بعيدة، فبيقول لبعض شأنهم بيضغم الضاد بالشين. في قراءات احنا ما لنا سامعينها بس هي قراءات صحيحة. وأما النوع الثالث فهو إدغام المتجانسين، من كلمة متجانسين غير متقاربين، أن يتفقا في المخرج، ما تقارب المخرج، هن من نفس المخرج. إذا مذاكرين أعطيناكم ثلاثة حروف مخرج واحد مثل الدال والتاء والطاء، مخرج واحد الدال والتاء والطاء مخرج واحد، اللي هو طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا. يتفقا في المخرج ويختلفا في الصفات، مثل الطاء والتاء، مثل الباء والميم، الباء والما نفس المخرج، جن من الشفتين، باء ما من الشفتين نفس المخرج بس صفاتهم تختلف. وكالظاء والذال، الظاء والذال كمان قراب من بعض. وكاللام والراء اللي هن إدغام متقارب عند سيبويه، عند الفراء يعتبرون إدغام متجانس نفس المخرج عنده إياهم. نحو وقالت طائفة، وقالت هيدي حتى عند حفص بنقرأها هلا مثل ما حقلكم، وقالت طائفة، اجت تاء ساكنة شو اجا بعدها؟ طاء، شو بعمل فين؟ بضغمهم ببعض، فبقول وقالت طائفة، وقالت طائفة، أضغمتهم ببعض، قولوها. ما بقى بقول تاء، بقول طاء مشددة، وقالت طائفة، وقالت طائفة. كذلك اركم معنا، هي شو أصلها؟ اركب، اركب معنا، باء بعدها ميم، والباء والميم مخرج واحد. فبالقرآن حتى عند حفص أثناء القراءة بنقول قال يا بني اركب معنا، ما بقى بقول اركب معنا، هذا معناه القراءة بدها تلقي، اركب معنا. كذلك إذ ظلموا، إجا عندي ذال بعدها ظاء كمان بتغمن ببعض، بقول إذ ظلموا ما بتلفظ ذال نهائيا بس ظاء، إذ ظلموا دغري، إذ ظلموا هذه الآية. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا إذ ظلموا تضغم الذال بالظاء. وكذلك قل ربي، قل ربي هذه على رأي الفراء. ثم إن سكن أولهما مثل فوق، تحرك الثاني اسمه متجانسين صغيرا، حكم جواز الإدغام كمان. وإن تحركا سميا متجانسين كبيرا، مثل لما بنقول والصالحات طوبى، والصالحات طوبى، تقرأ على قراءة والصالحات طوبى لهم،

بمدوها وبيضغموا. مثل كمان مريم بهتانا، بتصير مريب بهتانا، هيدا كمان اسمه إدغام المتجانسين الكبير. لو مثال آخر أخذنا عليه تقرأوا كتير السورة، سورة الكافرون. سورة الكافرون شو منقرأ فيها لسورة الكافرون؟ هيت لنقرأها نحن وياكم قبل ما ننتقل على السورة اللي بدنا نطبق، بس حتى ناخذ مثال عن إدغام المتجانسين. منقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون.

إذا بتطلعوا على كلمة عبدتم في عنا دال ساكنة أصلها عبدتم، ولكن لاحظوا أن اللسان يستثقل عبدتم فتضغم الدال بالتاء فبقول عبدتم، ما بقى بقول دال عبدتم، ما بقى كأنه في دال، لذلك شايفين التاء عندكم في عليها شدة، فبقول ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. لاحظوا لكم الميم ساكنة، شو إجا بعدها؟ دال. شو بكون في عندي هون؟ إظهار شفوي، بسمي إظهار شفوي. الثاني دينكم ولي، ميم ساكنة شو إجا بعدها؟ واو. إظهار شفوي أبين، إظهار شفوي أبين، يعني بدي أظهر أكثر، فبقول من أجل الواو، فبقول لكم دينكم ولي دين. طيب نفتح هلا على سورة الإنسان بالنسخة اللي معكم، صحيفة 578. فيها كثير من أحكام الميم الساكنة اللي شرحناها، حنركز عليها، وحنركز كمان على أحكام النون الساكنة والتنوين حتى تراجعون كمان. بسم الله الرحمن الرحيم.

في عندي الإنسان، في عندي نون ساكنة بعدها سين، شو عندي الحكم هون؟ إخفاء. طيب حين من الدهر عندي تنوين إذا بعده ميم، شو بيكون في عندي؟ إدغام بغنة ولا بلا غنة؟ بغنة. نعم. لم يكن عندي ميم ساكنة، شو إجا بعدها؟ ياء، شو بيكون في عندي؟ إظهار شفوي. هلأ يكون شيئا نون ساكنة، شو إجا بعدها؟ شين، شو بيكون في عندي؟ إخفاء. طيب شيئا مذكورا، عندي تنوين جاء بعده ميم، شو بيكون في عندي؟ إدغام بغنة. نعم بارك الله فيه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من نطفة. طيب عندي الإنسان كمان نون ساكنة بعدها سين، شو بيكون في عندي الحكم؟ إخفاء. طيب من نطفة، نون ساكنة بعدها نون، إدغام بغنة، هو متماثل، ما ها إدغام متماثل، حرفين مثل بعض. طيب أمشى جن بئتليه، عيدوا، أمشى جن بئتليه، ما منقول جن، قول جن، أمشى جن بئتليه. كمان تنوين بعد نون، شو في عندي؟ إدغام بغنة. فجعلناه سميعا بصيرا، شو عندي هون عند سميعا بصيرا؟ اقلاب، طلع عند العين، شو شايف في فوق العين؟ ميم، حتى يذكروك انك تقلب النون التنوين، بدل ما تقول سميعا شو بتقول؟ سميعا،

طيب هديناه، يا ساكنة قبل مفتوح، هديناه، شو عندهم مد، شو اسمه مد اللين، نعم هديناه مد اللين.

وإما تنوين بعده واو. شوفي عندي إدغام بغنة. اتذكروا أنتوا اللام والراء بلا غنة. تيعون ينمو الياء والنون والميم والواو بغنة.

كان عندي نون ساكنة بعدها كاف، شو بيكون فيه؟ إخفاء. بعدين عندي السين، عندي تنوين بعده كاف، كمان شو عندي؟ إخفاء.

عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب. طيب عندي تنوين عينا إذا بعد ياء شو بيكون في عندي؟ إدغام بغنّة

بشيرا نقول الجيم مثل حرف للجي بالإنجليزي يفجرونها تفجيرا

شو عنا هون؟ إخفاء تنوين بعده كاف. كان شره مستطيرا. هون بدي انتبه، كتير من الناس بيقولوا مستطيرا، بيجعلوا اثنين طاء، هي الأولى تاء والثانية طاء، فبقول مستطيرا.

كمان عندي مسكينا بعدها تنوين بعده واو ويتيما في تنوين بعده واو شو بيكون في عندي؟ إضغام بغنّة.

طيب منكم، هذه ميم ساكنة بعدها جيم، شو بيكون في عندي؟ اشرحناها اليوم، إظهار شفوي. فبقول

هم من ربنا، عندي نون ساكنة بعدها راء، لاحظوا الراء عليها شدة، تعيد كلمة ربنا حتى يذكرني أنه أدغم النون بالراء، من ربنا. بس شو حكم هالإدغام؟ من ربنا في غنة بلا غنة. يوما عبوسا قمطريرا، طيب يوما عبوسا بعد التنوين شو اجا؟ العين. شو بكون في عندي؟ ظهار. طيب عبوسا قمطريرا، عندي تنوين بعده قاف، والقاف هي حروف اخفاء، فبيخفي هون التنوين، بقول عبوسا قمطريرا.

لاحظت كيف البعض وقف عنكم على الميم مع انه ما في وقف ما في ادغام، ما بقول ولقاهم نضرة، لا ولقاهم نضرة وسرورا، طيب نضرة وسرورا، تنوين إجا بعد واو شو بكون في عند الحكم؟ الغام بغنى بلا غنى؟ بغنى. وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا، ميم ساكنة بعد هباء أول وحدة شرحناها اليوم، من نون ساكنة هيدي؟ وجزاهم بما صبروا، هي نون النون ساكنة هيديك بعدها باء إخلاب، بس هيدي ميم ساكنة بعدها باء إخفاء شفوي.

0: خلوا دايما لغنا حركتين
1: جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك

طيب عليهم أو ودانية عليهم، تنوين بعد عين إظهار. طيب عليهم ظلالها، ميم ساكنة بعدها ظاء إظهار شو؟ شفوي. وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية، ويطاف عليهم بآنية، ميم ساكنة بعدها باء خفاء شفوي. بآنية من فضة، من فضة. طيب نون ساكنة بعدها فاء، شو بكون في عندي؟ نون ساكنة بعدها فاء، من فضة خفاء. من فضة وأكواب، كمان فضة وأكواب، تنوين بعد واو إدغام غنة. طيب

طوائر. طيب تنوين بعده كاف إخفاء. قوارير من فضة.

أمان، تنوين بعده قاف فضة قدروها إخفاء. طيب هأرجع عيد الآيات، أنتم بتتبعوا عندكم بتركزوا على الأحكام قد ما فيكم.

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا رب العالمين. وتقبل اللهم منا وانفعنا ببركة القرآن العظيم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له:

0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Oh no, your tires are looking a little bold.
6: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
5: Don't stress. Tyre Power Liverpool has you covered.
6: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
8: Mention 2MFM on your next visit
6: to unlock instant discounts.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجلنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم وأن ييسر أموركم وأن يغفر لكم ذنوبكم وأن يرزق كل واحد منكم سؤله من الخير، وأن يثبتكم على الحق والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا ارحمنا فوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، يا رب ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، واجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وانصر أهلنا في غزة وفلسطين، وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، يا مولانا يا الله يا كريم يا عظيم يا رب العالمين. تقبل منا ولا تردنا خائبين عن باب جودك يا كريم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحديثنا ما زال مستمرا في شرح شعب الإيمان والحديث عن الرجاء من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث القدسي الذي يدل على عظيم أمر الرجاء ما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام الترمذي، وهذا يدل على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته بعباده. فمهما أسرف الإنسان على نفسه بكثرة الذنوب والخطايا ثم تاب إلى الله، فإن الله عز وجل يقبل منه هذه التوبة. وكثير من الناس من يسأل: لقد أذنبت في حياتي ذنوبا كثيرة، وفعلت الكثير من الخطايا، وأسرفت على نفسي، فهل لي من توبة؟ هل تسقط عني هذه الذنوب مع أنني اقترفت ذنوبا كثيرة؟ والجواب قد ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث القدسي. فإن الإنسان إذا رجع عن الذنب وتاب إلى الله سبحانه وسلك طريق الخير والهدى، فإن الله عز وجل يقبل منه تلك التوبة كأنه لم يرتكب الذنب الذي كان قد وقع فيه، أو كأنه لم يرتكب الذنوب الكثيرة التي وقع فيها. فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا يدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم كرم الله سبحانه وتعالى. هذا يرغب الإنسان في التوبة.
وليس المعنى من ذلك أن نفعل الذنوب اعتمادا على رحمة الله، أو أن نقول كما يقول البعض أرتكب الذنوب وأقع فيما أريد من المعاصي والذنوب ثم بعد ذلك أتوب. فنقول له أولا أنت لا تضمن هذا العمر، فقد تموت وأنت على الذنب قبل أن تتوب. مين فينا بيضمن عمره؟ مين فينا ضامن أنه يعيش لبعد ما يخلص الذنوب اللي هو عن سبق إصرار أراد أن يقع فيها ويكون عايش لما يتوب؟ هذا أولا. ثانيا، ما أدراك أنك ستكون على هذه النية، ستبقى على هذه النية، نية التوبة، وخاصة أن الإنسان إذا وقع في الذنوب قلبه يتأثر بهذه الذنوب. يعني أحوال البشر تتغير، قد إنسان اليوم نفسه تحدثه بالتوبة وبعد حين نفسه لا تحدثه بالتوبة. ولو قال أنا في نيتي أن أتوب بعد حين، بعد فترة من الزمن، بعد أن أرتكب هذه المعاصي، وغالبا قد يتغير قلبه، لأن المعاصي تؤثر على القلب، كما جاء في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فتخيل مع كثرة الذنوب ماذا سيصير في القلب، بالقلب، هذا القلب يصير أسود، بسود القلب، يصير أسود بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. طيب لما صار القلب أسود، النفس بطلت تتحدث صاحبها بشو؟ بالتوبة. فهذه التوبة التي كان يظن بنفسه أنه سيأتي بها ما عاد يفكر أبدا في التوبة، عندئذ يبقى على الذنب وقد يموت وهو مرتكب لهذه الكبائر وهذه الذنوب وهذه المعاصي. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تقع في الذنوب وتؤجل التوبة، لأنه باختصار ما بتضمن عمرك ولا بتضمن قلبك، لا بتضمن عمرك ولا بتضمن قلبك. وقلنا إن الله رحمته واسعة وإن الله عز وجل غفور رحيم، لكن لا يعني ذلك أن تتعمد الوقوع في الذنب على نية أن تتوب بعد حين. الله عز وجل ماذا قال في الحديث القدسي؟ قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. غفرت لك أي محوت ذنبك وسترت عيبك ما كان، على كل ما كان، على ما صدر منك، على ما وقع منك، على ما ارتكبته من الذنوب الصغيرة والكبيرة. ولا أبالي يعني ولا يعظم علي كثرتها. وهذا أيضا يعني موافق للحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد وقال فيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند حسني، أو أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. نحن كمؤمنين مأمورين أن نكون بين الخوف والرجاء، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، حتى لا نقع في معصية الأمن من مكر الله أي من عقوبة الله، وما نقع في معصية القنوط من رحمة الله. والأمن من مكر الله ذنب من الكبائر، والقنوط من رحمة الله ذنب من الكبائر. الإنسان إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، لا يعني ذلك أن يتجرأ على فعل الذنوب، مثل ما قلنا على نية أنه سوف يتوب. ويا ما شفنا ناس إلهم سنين على الذنب، وكل مرة بقول لك والله أنا ناوي أتوب، ناوي أبطل، ناوي أرجع، وما زال على حاله الذي هو فيه، ما زال على حاله وعلى المعاصي التي
يرتكبها، وهذا أمر في غاية الخطورة. والله هذا أمر في غاية الخطورة. لا ينبغي لنا أن نيأس من رحمة الله، ولا أن نرتكب الذنوب اعتمادا على رحمة الله. لا ينبغي أن نؤخر التوبة، بل ينبغي أن نسارع إليها فورا. ينبغي أن نسارع إليها فورا. العبد إذا أذنب ثم تاب، ثم أذنب ثم تاب، ثم أذنب ثم تاب، ثم أذنب ثم تاب، وهكذا مهما أذنب فإنه إذا تاب إلى الله، يعني لما يجي وقت التوبة، إذا نعم أتى بشروط التوبة وتاب، ما منطلع مثلا منقول بس أكم من مرة أذنب تاب أذنب تاب أذنب تاب، في كل مرة يتوب فيها فإن الله عز وجل يغفر له، فإن الله عز وجل يغفر له. وكما تعلمون التوبة لها أركان، لا بد فيها من أمور ثلاثة: الندم لأجل أنك عصيت الله، يعني بده يكون الندم عشان أنت عصيت رب العالمين مش عشان خسارة دنيوية مثلا، والإقلاع عن الذنب، تترك الذنب وتعزم بقلبك أنك ما ترجع له مرة ثانية. فإذا أتيت بهذه الشروط صحت منك هذه التوبة، إلا إذا كان ذنبا يتعلق به حقوق، مثلا دين لله كأن تركت صلاة أو صياما فلا بد أن تقضيه، أو إذا كان مثلا حق لآدمي لا بد أن ترجع الحق لصاحبه أو أن تسترضيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الندم توبة، معناه الندم هو الركن الأعظم في التوبة، مش الندم لحاله بكفي يعني، لكن هو الركن الأعظم. وبده يكون هذا الندم لأجل أنك عصيت الله سبحانه وتعالى، تشعر بحزن وندم وأسف على ما صدر منك لأنك عصيت الله، يعني أسفا على عدم رعاية حق الله سبحانه وتعالى. أما اللي بيندم بسبب أنه ارتكب معصية لأنه خسر ماله في الدنيا، لأنه فضح بين الناس، هذا الندم لا يعتبر، فهذه التوبة لا تكون معتبرة، ليست توبة. بده يكون الندم لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى لأجل هذا السبب، مع الإقلاع عن الذنب، مع العزم بالقلب على ألا تعود لمثله مرة ثانية. لأنه من عصى ثم ندم وفي قلبه ما زال عنده العزم، عنده نية على أن يرجع إلى الذنب، فهذا لا تصح منه التوبة. لابد أن يترك الذنب، ولابد أن يندم مع العزم في قلبه على ألا يعود إليه مرة أخرى. هلأ لو عاد، لكن عندما تاب عند توبته كان صادقا، والله أعلم بأحوال القلوب، أعلم بما نخفي في صدورنا، عند توبته كان حقيقة، كان صادقا، كان عزم أن لا يعود على أن لا يعود إلى هذا الذنب، لكن بعد حين تغير حاله وضعف ووقع بالمعصية، هاي مسألة ثانية. هل تلك التوبة إذا عاود الذنب مرة أخرى وكان قد أتى بشروط التوبة، هل تلك التوبة ما صحت؟ لا، بتصح. ثم إذا أذنب يكتب عليه الذنب، ثم إذا تاب يمحى عنه، ثم إذا أذنب يكتب عليه، ثم إذا تاب يمحى عنه. وكما جاء في الحديث: لن يمل الله حتى تملوا، معناه أنتم تقعون في الملل توصفون به، والله منزه عن الملل لا يوصف بذلك، لأنها صفة نقص لا تليق بجلال الله. الملل ما بيليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وتعجبت حقيقة من هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا في العربية ثم يدعون أنهم علماء ومشايخ، فيأتي فيقول لأن الحديث ولن يمل الله حتى تملوا، يعني عبما شو فسروا بس تملوا ربنا بمل، والعياذ بالله، هذا وصف لله بالنقائص. ثم ماذا قالوا والعياذ بالله من الضلال؟ قالوا الله يمل مللا يليق بجلاله،
فنقول لهم: جعلتم صفة النقص تليق بجلال الله. يا لطيف يا لطيف، جعلتم صفة النقص تليق بجلال الله؟ ما هذا الكلام؟ هذا ضد التوحيد، هذا ليس إيمانا. كالذي يموت بيقول لك: ما هو أنا قلت يليق بجلاله. لا ينفعه هذا القول، لأن هذه الصفة ليس لها معنى يليق بجلال الله. صفة نقص، كالذي يقول الله يموت موتا والعياذ بالله يليق بجلاله، هل يقبل منه ذلك؟ أو يمرض مرضا يليق بجلاله؟ لا يقبل، لأنه في الأصل هذه الصفة لا تليق بجلال الله، هي صفة نقص. فنتعجب والله، نتعجب من هؤلاء الذين ضلوا وهلكوا وهم يظنون أنهم على التوحيد والإيمان وعلى الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الزيغ ومن الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمهما أذنبت ومهما أسرفت على نفسك ومهما اقترفت من الذنوب والآثام، بمجرد أن تتوب، بمجرد أن تأتي بهذه الشروط، فإن الله عز وجل يقبل منك هذه التوبة. هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله عظيم. الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. فإذا تاب الإنسان توبة صحيحة غفر له، غفر له ولو كانت الذنوب اللي ارتكبها ذنوب كثيرة جدا، وما من عيره بعد توبته، خلاص ما من عيره عليها، لكن لابد أن يأتي بهذه التوبة الصحيحة. فيوم القيامة بعد توبته، يوم القيامة لا يجد الذنب الذي تاب منه مكتوبا في صحيفته، وإنما يمحى عنه، يمحى. هلا إذا رجع إلى الذنب في الدنيا يكتب عليه ذلك الذنب الجديد، مش إنه كله بينكتب حتى اللي لا، الذنب الجديد هو الذي يكتب عليه، فإذا تاب منه يمحى عنه. وهكذا مهما تكرر منه الذنب، مهما تكرر منه الذنب، العبرة بشو؟ على أي شيء ختم له. بس أكيد مش معنى هذا الكلام إنه أحط ببالي أنا بدي أعصي وآخر إشي مرة واحدة بتوب، لكن مهما تكرر الذنب من الإنسان ثم تاب، فإن الله يقبل منه هذه التوبة. هذا لطف من الله عظيم، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. هلا في بعض الناس بيروح مثلا بيأخذ مال إنسان ظلم، بينصب، بيأكل أموال الناس بالباطل، أو بتلاقيه يتعدى على الآخرين بشتم أو ضرب أو إيذاء، ويفعل هذه الأمور ثم يقول أنا تبت إلى الله. طيب، هل استسمحت من أذيته ورجعت الحقوق لأصحابها؟ الحقوق اللي هي عند العباد، الحقوق وين؟ ما أنت أكلت أموال ناس، أنت ظلمت ناس، هل رجعت الحقوق لأصحابها أو استرضيتهم، سامحوك ما سامحوك، شو صار؟ هنا في تبعة، فيبقى الأمر معلق إلى أن يفعل ذلك فيرجع الحقوق لأصحابها أو أن يسترضيهم، فإذا سامحوه حصل الأمر. حتى بعض الناس يظن أنه مهما أكل أموال الناس بالباطل وعليه حقوق وتبعات للناس، ثم ذهب للحج لأنه سمع أنه الحج المبرور بيرجع من ذنوبه مثل ما ولدته أمه، فبقول لك: ما هو هذا سقط بالحج. إيش يعني سقط بالحج؟ لو حججت 1000 مرة وكنت قد أكلت أموال الناس بالباطل وعليك تبعات وحقوق، ما بيمشي الحال إلا أن ترجع الحقوق لأصحابها أو أن تسترضيهم، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. وحتى في أوقات إذا بدك تظلك تأجل تقول بكرة بتوب، بكرة بتوب، بكرة بتوب، ويبقى على التأجيل، ولو أتيته بعد 20 سنة بقول لك النية موجودة. وهذا حال الأكثر من الناس، بس عشان تكونوا عارفين.
أكثر الناس بقول لك والله أنا ناوي أبطل، أكثر الناس بس تخاطبه بأي معصية بيعملها بقول لك صدقني النية موجودة، شو بدي فيها أنا؟ إنه هي موجودة بس ما بستخدمها، شو استفدنا؟ إيش استفدنا؟ يعني هيك مثلا يوم القيامة إذا مت الآن يوم القيامة هل هذا يقبل منك إنه كان عنده نية على التوبة وما تاب بس عنده نية على التوبة، هاي هل يشفع لك ذلك يوم القيامة؟ لا. فما الواحد يظل يتحجج ويعني الشيطان عم بيضحك عليه إنه النية موجودة، حتى بحكيه مبتسم بالعادة، هذا الأمر على إيش عم تضحك، على إيش عم تبتسم؟ إنه عم بيفرجيك قديش هو إنسان نظيف، هو عم بيورجيك إنه هو إنسان نظيف ومقتنع، ضحك عليه الشيطان. زي أنا بشبههم زي اللي ما بصلوا وبده إياك تشوف الموضوع إنه طيب ما بصلي شو عامل أنا، كأنه الموضوع إنه كثير بسيط وما تضخم الأمور، يا زلمة شو عامل الزلمة بس ما بيصلي، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعرف انت عارف شو يعني ترك الصلاة؟ عارف شو يعني ما بتصلي؟ يعني مجرم، ذنب ليس بهين، هذا الذنب ذنب ترك الصلاة. فبقول لك بيصير يزين لك، والله بيصير يزينه انه اي نعم ما بيصلي بس يا الله لو تشوف قديش انه طيب وقلبه ابيض، انسان محترم راقي، انسان خلوق، انسان رائع رائع جدا، وترى ما بيأذي الناس وترى كذا وترى كذا، يعني يذكر لك صفات انه كأنه بده يوصل لك فكرة. يعني شو معنى هذا الكلام؟ كأنه يعني اللي بيكون خلوق او يلي ما بيغش الناس بتجارته وما بيأذيهم، فعدم أذية الناس تغني عن الصلاة، هذا الذي يريد أن يوصل لك. لوين عم بتوصلني؟ إنه هو كذا وهو كذا، حتى كلمة طيب أنا ما لا أسقطها عليه وهو تارك للصلاة، إنه لا يزوج تارك الصلاة. حتى كيف تتزوج بنتك لواحد تارك صلاة؟ إنه بس والله هو طيب، شو اللي طيب؟ اللي بيقصر في الصلاة كيف بتأمن بنتك عليه؟ حقيقة بحكيها، يمكن ما يعجب بعض الناس هذا الكلام لكن هذه حقيقة، تارك الصلاة يا ويله من الله. فبقول لك ناوي أتوب، والله ناوي أرجع أصلي، أي ما بتعمل لك شيء، شو اللي ناوي؟ ويا بترجع بتصلي يا ما انت عاصي حالتك حالة. أما هاي كلمة ناوي وين بدك تصرفها؟ وين بدك تصرفها؟ ناوي أتوب، ناوي أبطل، ناوي أعمل، ناوي أسوي. في أمور الدنيا لا يقبلون ذلك، فكيف يعتبر مقبولا في أمر الدين؟ شو اللي ناوي هاي؟ كيف يعني؟ هلأ أنا مثلا في سؤال إجانا، طيب بدي أرجع الحقوق وما الزلمة مسافر. هلأ اليوم التواصل مع الناس صار أسهل من الماضي، نتواصل معاه حقك موجود، وين أحط لك يا في تحويلات، في تحويلات بحول المصاري أو إذا سامحني موضوع تاني، لكن نسعى جاهدا أن نصل لهذا الإنسان الذي له علينا تبعة. المهم أنه الإنسان يكون ما يغطرش، كون نظيف، تخلص من أي تبعة عليك، ما تحط على حالك حتى بغيبة ونميمة، ديروا بالكم حتى بغيبة ونميمة، مرات ما انت عم بتحمل على حالك وعلى ظهرك كل هذا رح تنسأل عنه يوم القيامة بحجة انه محدش شاف، بس محدش شاف من هالبشر، لكن الله مطلع عليك، رب العالمين مطلع عليك، تخدير بالك. نقعد قعدات نجير سيرت فلان بالعطل ونحكي على فلان وما نخلي على فلانة، ليش؟ بحجة انها مش موجودة. لو كانت موجودة يعني بالله عليكم بس تخيل أي إنسان بدك تغتابه، أي إنسان بدك تغتابه
بس ده احكي لك شغله واحده جد جربوها. تخيلوا قاعد قدامك، بالله عليك هل ستغتاب هذا الانسان لو انه كان، يعني لو هو مش قاعد، هو مش موجود، بس لو كان قاعد قدامك راح تغتابه؟ راح تحكي عليه؟ يعني ما راح تحكي عليه. تخيلوا قاعد قدامك، هذا بيساعدك انك ما توقع في الغيبه. في سؤال انه هل ذنب ترك الصلاه يمحى اذا تاب؟ نعم، احنا ما استثنينا ولا ذنب من الذنوب، قلنا اذا تاب الانسان غفر الذنب. هل ميجي يقول طب حتى لو زنا، حتى لو كذا، شو ما كان اي ذنب؟ طبعا هلا اذا واحد كفر مثلا بيتشهد بنية الدخول في الاسلام فيصير مسلما، خلص. اذا واحد وقع في ذنب من الكبائر او من الصغائر وتاب منه بان اتى بشروط التوبه، ندم، اقلاع، عزم بالقلب انه ما يرجع له مره ثانيه، او حق لادمي او دين لله كصلاه او صيام قضاء، شو هنا؟ هل يمحى الذنب ان اتى بشروط التوبه؟ نعم يمحى الذنب كانه ما فعله، كانه ما فعله. المهم عشان تصح منك التوبه بدك تجيب شروطها: الندم لأجل أنه عصى الله، الإقلاع عن الذنب، العزم بالقلب على ألا يعود للذنب مرة أخرى، وإذا كان دينا لله كصلاة أو صيام قضاه، وإذا كان حقا لآدمي قضاه أو استرضاه، برجع الحق لأصحابه، أو إذا قالوا له إحنا مسامحينك ما بدنا منك إشي، هيك بيكون سقط عنك، هيك بيكون سقط عنك. وهاي هي، هاي هي. وترى كل ما الإنسان، كل ما الإنسان بيتوب كل ما بيصير أقوى على الابتعاد عن الذنب، كل ما بيتوب كل ما بيصير بيخاف على حاله أكثر وأكثر، وبيصير ينتبه على نفسه بحيث أنه يدير باله هاي حرام، هاي معصية، لا ما تعمل هيك، ما تغتاب. إحنا مبتلين عن جد، بلينا أكثر الناس انبلوا بمرض الغيبة، ما بيعرف يمسك لسانه إلا يحكي عن الناس، إلا يشلهم شلل لهالناس، ما عاجبه حدا ولا قاري حدا، وفلان عمل وفلان يسوت وفلان، شفتي شنتتها وشفتي مش عارف شو شفت اتركوا هالناس، اتركوا هالناس، شوفوا قديش بيعمل مشاكل، و يعني وصل الكلام لهذاك الإنسان وقديش الحزن اللي في قلبه. هون بنسترضيه، نطلب منه السماح، بدنا ندير بالنا. إحنا في أشياء بنرتكبها وبنغلط فيها وإحنا ما بدنا يغينا عنها. هل الغيبة تجلب السعادة؟ ليش الناس تغتاب؟ والله كثير من الناس لما تيجي تحكي بهالموضوع بزيت لك كلمة تقيلة، كلمة بصراحة تدل على عدم صفاء في قلوبهم، كلمة ثقيلة جدا. والله أنا سمعتها كثير، بس تيجي لحدا يا حبيبي يا أخي ما تحكي عن الناس، خلص شو بدك فيه، ليش تحكي عليه؟ لا تغتاب، معصية حرام، طلع عليك هيك نظرة بقول لك وبإيش بدنا نتسلى؟ أعوذ بالله، هذا اللي طلع معك بإيش بدنا نتسلى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طلع الموضوع طالع شمت هوا، يعني معتبر الموضوع تسلاية كأنه عم بيلعب جيم، يعني طالع يتسلى. شو الوسيلة؟ بإيش بتتسلوا؟ شو بتسووا بالحياة؟ منغتاب الناس وبضحك مبسوط، مبسوط عم تتسلى بغيبة الناس. أو إذا بتقول له لا تغتاب بقول لك لا عاد شو بدنا نحكي؟ أي شو هاي صعبة؟ معنى كلامك بيجي بقول لك معنى كلامك نظلنا ساكتين، ممنوع نحكي ولا كلمة. لا مش ممنوع تحكي ولا كلمة، بس انت فيش عندك ولا كلمة إلا بغيبة ونميمة. هاي نعم نلاقي كلام كثير نحكيه وفي أشياء نتسلى فيها بس بدون ما نوقع بمعصية، لا بشتم وسباب وغيبة ونميمة. فيك تتسلى بس انت مش بتعود إلا على الحرام، معود حاله على الحرام، وإلا في كلمات كثير وفي مواضيع كثير وفي أشياء كثير فيك تتناقش فيها وتحكي مع غيرك
ويكون فيها جانب من التسلية لكن من غير أن تقع في معصية الله. فوهم، والله وهم، المفكر أنه هذه المجالس مجالس الغيبة فيها السعادة وفيها الانبساط. لا والله ما فيها انبساط، والله ما فيها انبساط. فبدها خوف من الله سبحانه وتعالى، بدها خوف. ومثل ما أنت ما بتحب الناس تحكي عليك، يا أخي تحكيش عن الناس، يا أخي عامل الناس كما تحب أن تعامل. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ اللي ما بترضى لنفسك ما ترضى لغيرك. وصدقوني اللي بتطلع على المعصية إنها معصية وحرام وكيف دي أعمل هيك، فبيتركها لله. كل معصية عم تتركها لله سبحانه وتعالى كل ما بتصير أقوى على ترك الذنوب وعلى الوصول إلى التقوى. ولذلك العلماء قالوا من ترك، يعني ترك ذنب صغير، تخيلوا لو كيف كان لو كبير، ترك ذنب صغير أفضل عند الله عز وجل من فعل 1000 حسنة نافلة. تترك ذنب صغير أفضل عند الله من أن تفعل 1000 حسنة نافلة. هذا بيشجعنا على شو؟ على التوبة. هذا بيشجعنا على التوبة. فديروا بالكم يا أحبابنا، والله أنا لكم من الناصحين. مطلوب نشتغل على حالنا، مطلوب نراقب حالنا، نراقب أنفسنا شو عم نعمل. مرات الواحد بيعمل العملة وما بفكر، ما بفكر ولا نفسه بتحثه بالتوبة، ما عم بيراجع حاله. راجع نفسك بكل تصرف، بكل فعل، بكل كلمة طلعت منك. لأنك إذا راقبت نفسك وحاسبت نفسك ساعدك ذلك على التوبة والرجوع عن الذنب. والله الله يرحمنا، والله الواحد بيشوف شوفات متعبة بها الحياة، متعبة جدا. وفي ناس مفكرة إنه الالتزام صعب. لا والله العظيم ما هو صعب، والله ما هو صعب. احنا مرات نصعب الأمور والشيطان عم بيشتغل، يعطيك العافية، بيصير يهول لك الموضوع انه باي بكرة هلا تردش عليه. هذا بده يخليك تلتزم. تعرف شو يعني الالتزام؟ التزام يعني كل اشي ممنوع، كل اشي حرام، لا فيك تطلع ولا تروح ولا تيجي، وهم وغم واكتئاب، انقطعت عن الحياة انقطاع كامل، فيش اشي تسويه. هيك الشيطان بيصور لك التدين او الالتزام. هو مش هيك. في ناس بس تيجي تحكي له عن شغلتين ثلاث حرام بقول لك يا زلمة ما خليته شغلة اللي ما حرمتوها. مين احنا؟ ايش اللي عم تحكي؟ انا ناقل انقل لك ما حرمه ربي عز وجل. لكن بالمقابل طلع منيح، لو انك لم تستعجل في هذا الكلام، هذا السم اللي عم بيطلع من تمك، اطلع الحرام اكثر من الحلال ولا الحلال اكثر من الحرام؟ بالله عليك طلع هيك شوف، اذا بتطلع راح تلاقي الحلال كثير. ومش صحيح انه كل اشي حرام، لا مش كل اشي حرام. واللي بتدين ما فيه يعمل اشي، لا فيك تعمل شغلات كثير، وفيك تطلع وتروح وتيجي وتنبسط تحكي، في شغلات كثير. وانتبه، هذا فخ وقعت فيه انه الحرام هو الممتع. هذا فخ انت وقعت فيه، وقعوك فيه. ابدا مش صحيح، الحرام ممتع ابدا. واقسم بالله العظيم الحرام فيه غصة هون، حرقة قلب، نكد، اكتئاب، هم، غم. يمكن بساعة الساعة بفكر انه والله انبسطنا. شوف الاكتئاب اللي حيصيبك من شؤم المعصية. لا ابدا، انا عم بدلك على السعادة، مش بس على الاخرة انه تدخل جنة، حتى السعادة في الدنيا تجدها في طاعة الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس انت مش منتبه، انت ما بدك تجرب. اعطي لنفسك مجال، اعطي لنفسك مجال. عمره ما كان التدين ولا انه والله ما في اشي نسويه، لا في كثير شغلات نسويها. فيك تنبسط، في كثير شغلات تسويها. ما تقنع نفسك انه الانبساط فقط في الحرام، هذا وهم، والله هذا وهم. قديش مهم انه احنا ننقذ انفسنا يا احبابنا.
ننقذ أنفسنا. ما إن ظننا على هذه الأوهام التي عليها كثير من الناس بأن المتعة في معصية الله وبيعتبروها أنها تطور وحضارة. في ناس بنظر للالتزام أنه رجعية وتخلف، هذا لجهلهم. بعدين نصيحة من أخ لأخوانه، نصيحة: إياك ثم إياك ثم إياك، دير بالك ألف مرة ودائما فكر بهالموضوع اللي بحكي لك يا بنهاية الحلقة. ما تخاف من كلام الناس ولا لا يكون همك الناس. في ناس مرات بتترك الخير بقول لك بس ما أنا بمجتمع حاليا بينتقدوا هذا الأمر أو بينظروا لي نظرة استغراب، ولا يهمك ولا تقدر حدا من هدول. دائما خلي قاعدة بحياتك، اطلب رضا الله، اللي بده يزعل يزعل واللي بده يرضى يرضى طالما انت ما غلطت، لانه العاصي لا يتورع عن معصيته امامك ولا جاريك اصلا. اللي بيشرب خمره مثلا بيشرب قدامك ولا بتفرق عنده، وبيعمل العمايل السودة ولا شايفك اصلا، وبده اياك انت تتقبل، هاي حريه بقول لك. اما انت بدك تستحي من الحق الذي أنت عليه لأنه هو حيستغرب، حتطلع وين إيش الضعف اللي أنت فيه. في ناس بتروح بتسافر بأوروبا مثلا بيكون طالع فيش مساجد، فيه صلاة، فردت على جنب الطريق وصليت. بيجوا بيقولوا لي طيب الناس اللي لو شافوك ما بيستغربوا؟ آخر همي، آخر همي أضيع صلاتي عشان والله يمكن يستغربوا الناس؟ خليك مؤمن قوي، ما تهاب. أنا أصلي لله، أفتخر أنني مسلم، أفتخر أفتخر أنني مسلم وأفتخر بصلاتي وعبادتي. هلا في أشياء بخبيها وخبيها لأجل أنك مخلص لله، لأجل الإخلاص. أما مش إنه والله أنا مستحي من الناس ما بدي أعمل هاي الشغلة قدام الناس، لا لا لا لا. أسأل الله أسأل الله أسأل الله أن يرحمنا وأن يصلحنا وأن يثبتنا على الحق. خليك قوي، كن قويا. واللي بيعيش حياته بس كرمال يرضي الناس حيكون من أتعس الناس، ولن يرضى عنك الناس. لو شعلت لهم أصابعك العشرة راح يظلوا يحكوا عليك. راح أشوفوا أمثلة، تلاقي واحد بيعمل عرس مطنطن بمكان فخم ما بيخلي، بيطلعوا بيحكوا عليه، بيطلعوا بيحكوا عليه، بيعلقوا على أتفه الأسباب، وبيطلع عنده بذخ وعنده كذا، ما بيسكتوا عنه مع أنه عازمهم، بيشلوا شلل. وإذا عمل إشي عديك وما عمل بذخ ولا كذا بيطلعوا بيحكوا عليه، وإذا شو ما عمل بيطلعوا بيحكوا عليك. هل انت بس همك الناس ما تحكي عليك؟ لا يا حبيبي، الناس راح تحكي عليك، بس اخر همي يحكوا ولا ما حكوا، المهم ان يكون الله راض عنك، ان يرضى عنك الله. فالحمد لله الحمد لله. واللي بيكون يعني الله عز وجل راض عنه لا يهمه ولو كرهه الناس ولو هجره الناس ولو تركه الناس. كن على الحق ولا تبالي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

M2MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى موجز لأهم الأنباء من 2MFM.

شهد مطار سيدني صباح أمس الخميس اضطرابا في حركة الرحلات، إذ تأخر إقلاع عشرات الطائرات وطلب من المسافرين التحقق من مواعيد رحلاتهم. وأفادت جهات ممثلة لشركات الطيران بأن أكثر من 30 رحلة تأثرت بالتأخير، فيما انتظر بعض الركاب أكثر من ساعة داخل الطائرات أو في قاعات المغادرة. وأوضحت Air Services Australia أنها اضطرت إلى تغيير المدرج المستخدم بسبب رياح قوية غير متوقعة، ما استدعى إجراءات إضافية لإدارة حركة الطائرات بأمان. وفي الأثناء حمل اتحاد شركات الطيران في أستراليا ونيوزيلاند النقص المزمن في أعداد مراقبي الحركة الجوية جزءا كبيرا من مسؤولية تكرار هذه الاضطرابات، مطالبا بحلول عاجلة. استخرجت شركة جولد هيدروجين غاز الهيليوم لأول مرة في أستراليا منذ 3 سنوات من موقعها في شبه جزيرة يورك بولاية جنوب أستراليا، في ظل نقص عالمي في الإمدادات بعد تعطل نحو ثلث الإنتاج العالمي، على خلفية ضربات صاروخية إيرانية استهدفت منشأة رأس لفان للغاز في قطر خلال آذار مارس الماضي. وتعد هذه أول عملية إنتاج منذ إغلاق منشأة داروين عام 2023، وهي المنشأة الوحيدة لإنتاج الهيليوم على مستوى دول الجنوب. وتخطط الشركة لبدء الإنتاج التجاري خلال 18 شهرا بعد استكمال الاختبارات، كما ويعد الهيليوم عنصرا أساسيا في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي الصناعات الإلكترونية والتطبيقات الدفاعية، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي عليه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن هجوم جديد على إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. وأفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجارات في بندر

طرعباس وجزيرتي أبو موسى وكيش، ثم في مضيق هرمز ومدينة بوشهر. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة ستكون أوسع نطاقا من العمليات السابقة، فيما أكد مسؤول أمريكي لوكالة أسوشييتد بريس أن واشنطن لا تعتزم استئناف المفاوضات مع طهران في الوقت الراهن. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران، مدعيا أنها اعتذرت لكنه توعد بمواصلة الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت، وأكد إسقاط مسيرة جنوب غرب البلاد. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران، فيما أظهرت بيانات ملاحية استمرار عبور السفن التجارية مضيق هرمز رغم التصعيد، بالتزامن مع تحذيرات من اتساع المواجهة وتداعياتها على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. أما في مصر، فأعلن مجلس الوزراء أن حريق سفينتين في ميناء دمياط نجم وفق التحقيقات الأولية عن هجوم بطائرة مسيرة، وأكدت الحكومة استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات لحماية الأمن القومي، فيما واصل الميناء عمله بشكل طبيعي. أخيرا، كشفت الصين للمرة الأولى عن إطلاق صاروخ فرط الصوت YJ-20 من مدمرة من طراز تايب 052D، في خطوة تمهد لنشر هذا السلاح المضاد للسفن على عدد أكبر من القطع البحرية الصينية. إلى اللقاء.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: فضل يا جار شرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
6: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
8: 2MFM sponsored by the following.
9: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
10: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة. معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم، لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الخاصة عبر أثير إذاعتكم، حيث نسلط الضوء على قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، وهي قضية العنف الأسري. تلك الظاهرة التي تترك آثاراً عميقة على الأفراد والعائلات والمجتمع بأسره. واليوم يسعدنا أن نستضيف السيدة ياسمين، قائدة قسم برامج التوعية Team Leader Settlement Programs، وهي تعمل على دعم وتمكين المتأثرين بالعنف الأسري والمساهمة في نشر الوعي حول أهمية بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام والتفاهم. بداية ياسمين، منرحب فيك معنا بهاللقاء وبيسعدنا وجودك.
2: أهلا وسهلا وميرسي جدا على الاستضافة.
1: يا أهلا وسهلا فيك ياسمين. تقدري تعرفي المستمعين أكثر عن نفسك وعن طبيعة عملك كتيم ليدا ساتلمنت بروجرام؟
2: أوكي، سو أنا بشتغل في منظمة مترو أسيست. المنظمة دي بنتعامل أي مانج ساتلمنت بروجرام، وهو برنامج للناس اللي لسه جايين أستراليا جديد، الريفوجيز والمايغرنتس، وبنقدم خدمات كتير جدا، خدمات one on one، يعني كل واحد محتاج مساعدة بنشتغل معهم case by case. وكمان في خدمات اللي هي ممكن تكون مثلا workshops, events، وعندنا في البروغرام بتاعنا specialized services، يعني برامج متخصصة. واحد منهم الشباب، وواحد منهم employment، فرص العمل. عندنا كمان العنف الأسري، وعندنا برنامج تاني لل community leaders. البروغرام بنعملهم training وبنبيلد their capacity عشان يقدروا لو في أي مشاكل في الكوميونيتيز بتاعهم يقدروا يرسبوند للمشاكل دي.
1: نعم، هل تقدري أنه تخبرينا عن نوع الخدمات اللي بتقدموها للأشخاص المتأثرين بالعنف الأسري أو المحتاجين للدعم؟
2: طيب، إحنا عامة بنشتغل مع الناس اللي لسه جايين جديد، أو المجتمعات اللي well established بس cold communities اللي من culture مختلفة. فالخدمات اللي بنقدمها ممكن أصنفها على 4. أول حاجة اللي هو الكيس ورك أو كيس مانجمنت، بنشتغل معاهم لما يحصل عنف أو حتى قبل ما يحصل عنف. مرات بيبقى حد بيتعرض للعنف وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيجي لنا فنبتدي بقى الكونفرسيشنز، نحاول نشرح له. ممكن لما بيبلغ عن العنف فبيحتاج مساعدات في الهاوزينج، يحتاج مساعدات في فاينانشال أسيستنس، يحتاج مساعدات إنه يبني حياة جديدة. سو كل الكيس مانجمنت ده احنا بنشتغل عليه، وكمان بنعمل السيفتي بلاننج. سو حد سي فور اكزامبل حد ناوي يسيب علاقه فيها عنف، فبيبقى خايف، ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، فبنعمل بلاننج معاه ازاي يليف ابيوزيف ريليشن شيب، وبنمشي خطوه خطوه، بنعملهم سيفتي بلان وبنحذرهم من حاجات بسيطه. حد اكزامبل بسيط، يعني مثلا بنقول له دايما يبقى عنده شنطه محضر فيها الورق بتاعه، محضر فيها مثلا الفاكسينيشن بتاعه الولاد، الباسبورت، كل الورق المهم، الفيزا كارد، يبقى مثلا الأوبل كارد لو حيستعمل أوبل كارد ما يسجلهاش، مثلا تبقاش عشان لو متسجلة ممكن التراك الإنسان بيتحرك فين أو بيروح فين، فبنديهم السيفتي تيبس.
1: نعم، التعليمات المهمة اللي المطلوب يقوموا فيها بحال صار هالأمر.
2: بالضبط. الحاجة التانية اللي بنعملها غير الكيس مانجمنت، بنعمل حاجة اسمها primary prevention، وهي بنraise الawareness، يعني بنوعي الناس، برامج توعية حول الدوميستيك and family violence، العنف الأسري. بنفهم الناس يعني إيه عنف أسري، وإزاي يعرف إنه بيتعرض لعنف أسري، إيه أنواع العنف الأسري، إيه الخدمات الموجودة لو الإنسان بيتعرض لعنف أسري. فبنكلم على كل الكوميونيتيز وبنعمل groups، community groups، يعني عندنا مثلا الجروب العربي، عندنا جروب البنغلاديشي، عندنا جروب تشاينيز، يعني different communities، وبن talk to them عشان نعلي الوعي عندهم بالعنف الأسري. الحاجة التالتة اللي بنشتغل عليها هي post DV، ودي حاجة احنا عملناها جديد، لان لما بنشتغل مع ضحايا العنف الأسري اكتشفنا ان كل السبورت او كل المساعدات تبقى فورية، يعني انسان بيتعرض ففي بوليس بتتدخل، في AVO في المحكمة، بعدين في financial assistance، بتبقى مرة واحدة. صعب عليهم بعد كده، لان معظم السيدات اللي بتتعرض للعنف، في منهم اللي عمره ما اشتغل، في منهم اللي ما بيكلمش انجليش، في منهم اللي مش قادرة تعول أسرة، فكل ده يعني محتاج مساعدات انه يرجع يكونترول حياته، لان حياتك أكيد. تبقى تحس انها ضاعت منك.
1: نعم.
2: فده خدمة. الخدمة الرابعة هي بنشتغل in collaboration partnerships، فعملنا في ده يعني بنشتغل مع السيرفيسز او الخدمات تانية عشان نقدم خدمة متكاملة للفيكتيمز سيرفايفرز لحايا العنف. فعملنا حاجة اسمها love and hope hubs. هو مكان في عندنا واحد في لاكامبا واحد في بيروت، وبنجيب كل الخدمات التانية، يعني مثلا مترو أسيست بتقدم الوان اون وان كيس ورك أو كيس مانجمنت، سنتر لينك بيبقى موجود، سيرفيس نيو ساوث ويلز بيبقى موجود، الهاوزينج بيبقى موجود، كونسلينج بيبقى موجود، بوليس بتبقوا موجودين مرة. فالواحد لما بيجي من غير ما يضطر يروح من سيرفيس لسيرفيس بيجي الهب. طبعا احنا مش بنعرف على الهب وبنقولش انه عنف أسري، عشان كده مسمينه لاف اند هوب، فالناس بتيجي فتقدر تلاقي كل الخدمات في مكان واحد من غير ما تضطر تمشي من مكان لمكان.
1: موجودين كلهم بنفس المكان،
2: كلهم
1: أي شخص المكان بيحتاجه لإله هو موجود،
2: كلهم نفس
1: المكان. نعم، يعني حسب ما فهمت منك ياسمين أنه مش بس للجالية العربية هالمساعدات،
2: لا، لكل الجاليات،
1: كل اللي عنده يعني عنف أو عنده شيء بده مساعدة أنتم مجهزين لهم إياها.
2: كل
1: نعم. ومن خلال خبرتك ياسمين، شو هي العلاقات التحذيرية المبكرة اللي قد تشير أنه العلاقة متوترة أو غير صحية؟
2: طيب، هو احنا بنتكلم على الإنسان اللي بيتعرض ولا بنتكلم على اللي حواليه؟ لأن دول حاجتين.
1: لا، هو اللي متعرض،
2: اللي متعرض للعنف. سؤال صعب كتير، لأن الواحد لما بيكون في علاقة والعلاقة بتبقى abusive، يعني فيها علاقة فيها عنف، وسبشالي حكلم على السيدات، لأن السيدات هم اللي بيتعرضوا. فالمشكلة أنه هي ما بتقدرش تعرف إن هل ده عنف أو مش عنف. إحنا وسبشالي حكلم على الجالية العربية، طريقة التنشئة أو التربية أنه الست بتبقى obedient، يعني submissive، بتبقى خاضعة للزوج شوية.
1: نعم.
2: فهي ما بتعرفش فين الحدود، فين الليميتس. اللي بيحصل مرات إن هي بنبقى بنسميها circle of violence، كأنها دائرة عنف، ودائرة العنف دي فيها phases، مراحل. فالعنف عادة بيبتدي بمرحلة اللي هي البيلد اب، حاجات صغيرة بتحصل. يعني هجيب مثلا حدي examples بسيطة جدا، العشاء مثلا مش حلو فحصلت نوبة غضب، الولادة اتأخروا، بتسألوا انت رحت فين، انت جيت منين، فبيبتدي الموقف يتزاد، بيتبيلد اب، يعني فده اللي بيحصل،
1: يتراكم مثل
2: في تراكمات لده. فهي بتبقاش واعية ان ده هيوصل لحاجة، فبتبقى خناقة مثلا على خناقة، او هي بتسكت، او مثلا بيكلمها بطريقة وحشة جدا، فهي مش عارفة تقول. بعد كده بيحصل لحظة الانفجار.
1: نعم.
2: اللي بيحصل فيها العنف actually. فالعنف مثلا ممكن يكون physical، سواء زقها، ضربها، أي شكل من أشكال العنف. بعد كده دايما بيحصل حاجة بنسميها الهانيمون فايز، يعني التصالح، بيرجع يقولها معلش أنا آسف، وأنا عندي ضغط في الشغل، أنا مش عارف أنا تصرفت كده إزاي، أنت اللي خليتيني. دايما بيبقى في بلايمينج، لوم للطرف الآخر.
1: لا لا، هي
2: بالضبط. فيقولها أنت شفتي أنت بتعصبيني إزاي، شفتي أنت بتخليني أتصرف إزاي. فهي دايما بتاخد البلايم على نفسها، اللوم على نفسها، وتبتدي تلاقي له أعذار. لا أصلا أنا تصرفت غلط، لا أصلا أنا يعني هو كان يومه صعب، وأنا لا أصلا هو بيتعب جدا في الشغل،
1: بتبرر له،
2: بتبرر له هو بيعمل إيه، ويرجعوا تاني، وتبقى هي للأسف زي الهامستر، بتبقى يعني في دايرة مقفولة عنها
1: أو دوامة مثل دوامة
2: دوامة بالضبط ما بتعرفش تطلع منها بتعرفش تكسرها وبعدين تبتدي تلوم نفسها. يعني في مثلا حتى examples بسيطة في سيدات كتير بيقولي مثلا بتقولك أصلا أنا اتخنت أو وزني زاد لما خلفت أصلا أنا مرات بتعصب أصلا هو بيشتغل كتير أصلا عنده ضغط في الشغل كل دي مبررات بتبرر العنف للطرف التاني. بس إحنا كبني أدمين مش كسيدات حتى نحط حدود للإنسان ما نخليش الإنسان الآخر ينتهك الحدود بتوعنا. يعني لما حد بيقلل من الشخص الأساس إن أنا لما بدخل في علاقة العلاقة دي لازم تقويني إحنا اتنين العلاقة هي أخذ وعطاء عشان تبقى أكيد. فيها بالانس تبقى فيها توازن
1: نعم.
2: فلما إنسان ما بياخدش وبيفضل يدي على طول تمام أو الإنسان ده لما بيلاقي نفسه في علاقة منتهك فيها يعني حتى نفسيا مش حتى جسديا يعني حد دايما بيقلل منك أو بيقولك شفت أنت في مقارنات بتحصل شفت بقيتي عاملة إزاي شفت شكلك شفت الستات التانية عاملين إزاي كلام ده كله بيدمر شخصية الإنسان
1: نعم.
2: فهي بتبقى الوعي عشان تعرف إن هي في علاقة ممكن نسميها علاقة توكسيك مسمومة فهي ما بتبقاش عارفة تحدد العلاقة دي علاقة صحية ولا مش صحية. فلما بيقولنا مرات كمان بتبقى ودي حاجة عند السيدات كتير للأسف يعني لما بتبقى بتحب فهي شايفة إنه لا هو بيحبني وبيغير عليا قوي حتى الكنترول مثلا كورسيف كما بيبقى الإنسان متحكم قوي فهي مش عارفة الحدود. حاجة مهمة جدا إن إحنا نوعي البنات والشباب مش بس البنات إن في boundaries في حدود لينا أنا كإنسان يبقى عندي ثقتي بنفسي يبقى عندي حضوري يبقى عندي كياني أي حاجة بتنتهك ده sign ده red flag ده حاجة بتضر العلاقة.
1: نعم يعني أحيانا العنف قد يكون مش بس إنه بالضرب قد يكون أحيانا بالكلام.
2: العنف أنواع كتير جدا يعني اللي باين وواضح هو العنف الفيزيكال وده للأسف يعني منتشر بس يعني سهل إن لما بتروح تبلغ بيبقى فيه evidence ممكن تلاقي يعني evidence فيحصل AVO ويحصل كل الحاجات دي. بس في أنواع عنف تانية مش باينة في psychological نفسي في اللي بالكلام يعني حد بيحطم إنسان تمام أو بيستغله بيقوله كلام كل يوم وده يعني لازم نفهم إنه في الآخر غاية العنف أو الإنسان اللي بيمارس غايته هو التحكم والسيطرة فكون أنه هو بيدمر الإنسان تاني فده في الآخر يعني هو غايته من ده إنه يسيطر على الإنسان فيقعد يدمره نفسيا. ممكن يكون عنف مالي ممكن يكون لما أخلي الإنسان تحكم في دخله مثلا في سيدات بتشتغل بس الدخل بيروح للراجل أو في سيدات على السنترلينك بس بيروح للأكيبانك أكاونت بتاع الراجل. ممكن يكون عنف التكنولوجيكال بياخد باسورد بياخد الإيميلات. ممكن يكون اللي بيسميه كورزيف كنترول اللي هو السيطرة على الآخر مخليهوش يعمل أي حاجة ممنوع يدرس ممنوع يشتغل ممنوع يبقى عنده فريندز ممنوع يتصل بعيلته كل ده هدفه السيطرة. في أنواع كتير في ستوكين واحد بيمشي ورا حد حتى لو هم في علاقة مش متجوزين مثلا بس وراها وعارف كل خطواتها
1: يتبع
2: وعارف كل
1: خطوات اللي هي
2: ده نوع من أنواع العنف. في نوع جديد اكتشفته يعني بالصدفة هنا في أستراليا هو العنف بالفيزا تمام انت على فيزا وانا السبونسر فانا بتحكم لان انت
1: نعم.
2: عارفه ان انا يعني ام سبونسرينج يور فيزا يعني انا ممكن اعمل اي حاجه. وفي ناس بتروح تجيب ناس من بلدان تانية سواء راجل سواء ست ويتحكموا في الفيزا انا جبت لك فيزا فانت لازم تدفع لي فلوس
1: نعم.
2: او انا جبت لك فيزا فانت لازم تعمل اللي انا بقوله او انا تهديد انا حلغي الفيزا بتاعك
1: نعم.
2: ودي حصلت قبل كده مع كلاينت كانت عندنا للاسف وكان في عنف اسري وبعدين يعني ساعدناها وحصل طلاق. فبعد الطلاق جوزها فهمها إن she was permanent resident يعني عندها إقامة دائمة فهمها إنه الإقامة بتاعتها اتلغت لأنها ما بقتش متجوزة
1: يعني بعده عم يخوفها من بعد الطلاق
2: بعد ما حصل كل حاجة هو فكرته إنها ما تستفيدش مني فمرة أنا كنت بشتغل من البيت فهي بتكلمني على الواتساب فأنا برد فبقولها وأنت بتكلميني على الواتساب ليه يعني ما إحنا بنفس سيدني إحنا الاثنين. فقالت لي لا أنا بكلمك من لبنان وأنا خلاص رجعت البلدي وعايزة أقول لك شكرا على المساعدة. وأنا قلت لها أنت مش راجعة تاني؟ قالت لي لا أصل أنا إقامتي اتلغت.
1: هيك فهمها واقتنعت بهالشيء بدون ما تسأل.
2: فقلت لها على فكرة أنت إقامتك ما لا يمكن تتلغي. فبتقولي طب أنا أعمل إيه؟ قلت لها معاكي فلوس تذكرة تحجزي ترجعي؟ قالت لي يس. قلت لها احجزي تذكرتك وارجعي
1: تقدر ترجعي
2: يس أنا إقامة دائمة. فرجعت وفعلا ساعدنا ولقيت شغله، بس فعلا في ناس بتتحكم
1: أكيد وبيصدقوا يعني لدرجة أنه صدقته تركت البلد وراحت.
2: يس يا يا كتير كتير فيتناميز كتير بتقولك هو قال لي أن أنا مش حينفع أخذ سيتيزنشيب، فخلاص أنا يعني وإقامتي اتلغت فأنا حمشي أنا والولاد. ونفهمها لا يعني ده حاجة منفصلة تماما. وحتى من باب العلم Home Affairs Department of Immigration عندهم يونيت خاصة للدي في للعنف الأسري، فمرات بنحول عليهم يعني كيسز معينة يساعدوهم لما بيتلغي الفيزا أو بيحطوهم على بريدجينج فيزا. لأن لما يتلغي لما بيجوا على temporary فيزا مثلا 309 الفيزا ده لما بيحصل عنف أغلب الأزواج بيلغوا السبونسورشيب والسيدات ما بتبقاش عارفة.
1: نعم.
2: وبعدين ما بتتشكش الإيميل لأن هي فكرة أنه ما فيش حاجة هتحصل وهو هيز كنترولينج. فلما بيجي إيميل من الديبارتمنت ما بيوصل لهاش أصلا. فحصل كيس من ده يعني قبل كده وكنت بقولها تشيكي بيبدو لي لا ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة لغاية ما كلمنا الإيميجريشن ايجنت بتاعها وقال لها على فكرة انت جالك إيميل انت ما شفتيهوش. فوقت ما احنا عرفنا كان فضل لنا أسبوع، فيعني لو هي ما بلغتش الديبارتمنت بأنه حصل تغيير كان مفروض تبقى ديبورتد. كان عندنا 7 أيام ان احنا نخلص ونجيب إيفيدنس ان هي حصل عنف أسري وكل ده عشان ما تلغيش الفيزا.
1: نعم.
2: بتاعها
1: ترجع على بلدها. يعني لحقت حالها على اخر لحظه. طيب كيف بيأثر العنف الاسري عاده على الحاله النفسيه والعاطفيه للضحايا برايك؟
2: سي انا دائما بتعامل مع العنف الاسري كانه حاله من كان مرض نفسي. لان ما بتبقيش في حالتك الطبيعيه. يعني لو بتلاحظي على ضحايا العنف اول حاجه دائما انا باخدها على 3 مراحل الكوجنيتيف يعني التفكير. مثلا هم الحاجات البسيطه بتقولي مثلا 1+1=2 هم بياخدوا وقت يفكروا 1+1 وتقعد تفكر. فانا بدي مثال بسيط جدا بس الكوجنيتيف هو تفكير الانسان بيبقى معطل بيبقى خلاص يعني مش قادر تفكر.
1: هل الخوف يمكن اللي بيوديهم لهون؟
2: كل حاجه الخوف
1: عدم الثقه بالنفس
2: عدم الثقه بنفس يديلوز ذا سنس اوف سيلف يعني بقاش عندك احساس بنفسك.
1: نعم يعني بيحسوا ما عاد عندهم هن القرار انه يتكلموا بشيء.
2: لا وكمان يعني بتحس ان هي اغلبهم بيبتدوا يقارنوا نفسهم بيحسوا انها ما بتستحقش انها تتحب او انها تبقى سعيده. فده للاسف الحاله دي بتدمر الانسان لما الانسان يحس ان انا I don't deserve to be loved. هي بتاخدها باستحقاق يعني لان مع الشخص اللي انا اخترته ولا انا ارتبطت بيه او جوزي ما بيدينيش ده فاذا انا ما بستحقش بياخدها على نفسهم بيلوموا نفسهم بيبقى في كنتيجه طبعا بتفقد ثقتها بنفسها.
1: نعم.
2: فبتبقى يعني مدمرة تماما
1: أو مثل ما حكيتي بالأول أنه هي لأنها بتحبه فبتستسلم لشغلات كتيرة.
2: طبعا ما أغلبهم كده بتيجي تبرر له بتيجي تقولك لا هو بيحبني. عارفة مرات بنوريهم حتى الدائرة دي بتاعت العنف بنقول لا شوفي المراحل شوف أنت هنا. وكتير مش بس السيدات من الجالية العربية جاليات كتير جدا أنت عملت مع يوكرينيز بنغلاديشي كوريين فيتناميز تشاينيز كلهم نفس الحاجة.
1: نعم.
2: السيدات عامة حول العالم عندهم يعني very emotional فبتاخدها على أنه لا هو بيحبني هو بيعمل كده لا أو مثلا في مشكلة تانية أنا هغيره. فكتير بسمع دي لا هو حيتغير هو وعدني ولا أنا حساعده أنه يتغير. أولا أنا يعني من خلال برنامج بتاعك أنا عايزة أوجه رسالة للسيدة.
1: نعم.
2: لو سمحتوا لما بتخش في علاقة مش دورك أنك تعالجي الإنسان ده لأن إحنا كل اللي بيحصل لنا في حياتنا التروما المشاكل أو حتى تصرفاتنا هي اللي إحنا تعلمناه وإحنا صغيرين. فالراجل ده مثلا عاش في أسرة مش متكافئة أو مش سوية أو عنده مشكلة نفسية أو حصل له تروما أي كان اللي مر بيه في حياته مش دور الست إنها
1: تجي تعالجه.
2: إحنا we're not healers. تمام. أنت لما بتخشي في علاقة أنتوا 2 اخترتوا أنكم تمشوا مشوار مع بعض فأنتي بتدي وبتاخدي في أخد وعطاء.
1: أكيد.
2: دور مش معالجة. الحاجة التانية إن أنا هغير الإنسان محدش بيغير حد.
1: نعم.
2: الإنسان بيتغير بدافع داخلي بيقول أنا عايزة أتغير.
1: نعم.
2: فإحنا ما بنغيرش فكون هو حيسعدني هو حيفرحني هو حيعمل لي أو أنا حغيره أنا حجوز لسبب.
1: نعم. أحيان حتى المرأة قد تقول إنه بسبب الأولاد.
2: يس، بس مش بس بسبب الأولاد، يعني للأسف إحنا في وسبشلي في الجالية العربية بتاعتنا معظمهم ما بتشتغلش مثلا، فعمرها ما كانت قادرة أنها تعول
1: يعني
2: نفسها.
1: معتمدة كليا على الرجل،
2: كليا كليا، مش بس يعني كفاينانس كمال، بس حتى مثلا في خدمات إنها تعمل مثلا فون كول تسأل على حاجة وتروح المدرسة تسأل على أولادها، هي ما بتعرفش، هي معتمدة عليه كليا.
1: نعم.
2: دي حاجة. الأولاد حاجة تانية، الضغط من الكوميونيتي، الضغط من الأسرة، الضغط من العيلة، كل الناس بتضغط على الست. أسف أنا يعني يمكن عايزين حلقة تانية، لأن احنا عندنا أقوال كتير في بلداننا العربية وبنفضل نقولها ونعيدها ونزيدها، ودايما بتحط ضغط كبير على الستات مقارنة مع الرجالة. الرجل إنسان عاقل وناضج، والاتنين دول اختاروا يمشوا مشوار مع بعض.
1: أكيد.
2: فيعني وفي expectations كتير، توقعات من المجتمع إنه الست تسامح، إنه الست تبقى عاقلة وما تخربيش بيتك، والكلام اللي احنا
1: غير هيك. في كمان مرت امرأة أمامي يعني بتقول إنه مشان ما يقولوا عني مطلقة.
2: طلاق مش عيب، الطلاق حاجة يعني في
1: موجود.
2: القرآن.
1: نعم. تمام. مذكور.
2: ده بيحصل إن الناس اختارت تمشي مشوار مع بعض، هو يعني فده contract يعني اتنين تعاقدوا على حاجة. فالتعاقد في ممكن يخلص، فخلص. فبالأحسن وللولاد كمان إنه لو خلص خلاص عشان هي تقدر تعطي. فهي لو فقد حب وفقد حنان وفقد كل حاجة من جوا، زي حتربي جيل يعني تنشئة صحيحة أو صحية وسوية.
1: نعم ياسمين، تعقيبا على هيدا الكلام كمان، إنه هيدي المرأة كبروا ولادها وربتهم وتقول أنا مش عم يقولوا عني مطلقة، ولكن قدرت تربي أولادها تربية صحيحة لدرجة بنتها لما كبرت كمان مرقت بعلاقة منا صحية أبدا، فاختارت إنه ما تكون مثل أمها. ليلى تدلى ناطرة هالفترة كلها، لا اختارت إنه من قصة من هون.
2: دي حاجة كويسة جدا يعني. فأنا مش طبعا مش بشجع ولا بقول لازم، ولا في الآخر إحنا بنتكلم على علاقات، في علاقات ممكن تتصلح وفي علاقات مش هتتصلح. في الآخر هو اختيارات. دايما في الشغل أنا بقول للكلاينتس احنا دورنا ان احنا نديك اوبشنز وانت تختار.
1: نعم.
2: اخر القرار ليك، بس يكون ان انسان هي واعية، درجة الوعي عندها اعلى، فبالعكس ده قرار صحيح جدا عشان تقدر تربي.
1: نعم.
2: جيل صحيح وتنشئة صحيحة، والاحسن انها تفضل في علاقة كويسة مع الطرف الاخر عشان الاثنين بيربوا.
1: نعم.
2: يعني في كتير مثلا بيحصل طلاق او انفصال، فالست بتنتقم او العيلة بتنتقم.
1: صحيح.
2: من طرفين، فاللي في الآخر اللي بيدفع ثمن في كل ده هم الولاد.
1: الولاد. فأحيان العلاقة لما بتكون بينفصلوا عن بعضهم، يمكن الأولاد بيعيشوا بحالة نفسية جيدة وسليمة على أنه يدلوا قاعدين ببيت في عنف وعم يشوفوا هالشيء قدامهم.
2: طبعاً.
1: قد يأثر عليهم.
2: طبعاً طبعاً. دايماً نحن بنقول يعني الإنسان ده كل اللي حياتك كلها بتتعلم من من من من الولد لما بيتولد لغاية 5 سنين، ده تنشئتك، ده أفكارك يعني الطبيعي.
1: عم يتشرب هالشيء منهم.
2: من 5 لـ 14 هو ده كل معرفتك وخبرتك. تخيلي مثلاً طفل عايش من طفولته لغاية 14 لغاية ما يبقى أدوليسنت في حاجة مش سوية، إزاي الإنسان ده هيبقى سوي في حياته؟ لا.
1: نعم.
2: يمكن طبعاً.
1: نعم.
2: لا يمكن.
1: هل ممكن أنه تكون أحيانا المرأة إذا كانت طالعة من بيت في عنف وراحت عند الزوج تفكر أنه هيدا شيء عادي؟
2: أغلب الأوقات، لأن الإنسان لما بيشوف حاجة بيبتدي نورمالايز، بيحس أنها طبيعية. أوكي ده إحنا بس حتى لما بنربي طفل، لو في مثلا أمهات بتضرب فالطفل يروح المدرسة يضرب صحابه لأنه فاكر أن ده الطريقة عشان أخذ اللي أنا عايزه. فده اللي هو تعلمه، بالنسبة له دي حاجة طبيعية. فأكيد اللي تربى في جو في عنف بيحس ان ده طبيعي،
1: شيء طبيعي. نعم.
2: وبيبتدي حتى لو هو رفضه، وسبشلي بيحصل عند الرجال اكتر من السيدات، وعارف ان ده غلط بس مش قادر لان ده اللي تعود عليه فطبيعته كده.
1: نعم نعم، فكروا هذا الشيء صح. برايك كيف بينعكس العنف الاسري على الاسره ككل، وشو هي ابرز التحديات اللي بتواجهها العائلات المتاثره بالعنف؟
2: بس العنف طبعا بيدمر العلاقات الأسرية، يعني especially لما بيحصل قدام الأطفال. في رجال كتير بتعنف زوجاتهم قدام الولاد وبعدين بينتقل للولاد. فالأسرة دي خلاص ما بتبقاش سوية، التربية مش سوية، الأسرة مدمرة، ما فيش علاقة. فلو اليونت دي مدمرة زي المجتمع هيبقى بيدي أمراض مجتمعية كتير جدا.
1: نعم. يعني حتى بيصيروا أحيانا الأولاد بحاجة لعلاج.
2: طبعا لأنك أصعب تروما هو الشايلدهود تروما، لأنك أنت للأسف الولاد دول ما بيقدروش يعبروا عن اللي جواهم، فبيفضل جواكي، فأنت بتكبري والحاجة جوه فما طلعتش، فلما بيكبر بيبقى عنده مشاكل في التعامل، مشاكل في الثقة، مشاكل في كل حاجة، كل تعاملاته ما عندوش social skills، ما ومش قادر يعبر عن اللي جواه، لأن احنا أغلبنا ما تعودناش إن احنا نعمل مثلا reflection ولا meditation ولا نقعد مع بعض نطلع اللي جوانا. احنا ما تعودناش، تعودنا على صبر، تعودنا على استحمل،
1: تحمل.
2: تعودنا نفسي نلغي فكرة الست اللي شمعة تحترق، احنا مش محتاجين حد يحترق، محتاجين خلاص اخترعوا الكهرباء والضوء.
1: نعم، علاقة سليمة 100%.
2: يعني كلنا عايزين ننور.
1: نعم. طيب أنا اللي بستغرب فيه ياسمين أنه لما بيكون الرجل هو ببيت فيه عنف وبيبقى معنف، هل أنه عطول بينقل هالعنف معه على علاقته الزوجية لما بيتزوج، ولا بيحاول أنه يصلح؟ ليش لما بيتزوج ما بيغير هالشي، بيقول أنا ما بدي يكون هيك، أنا بدي يكون علاقة سليمة؟
2: أوكي. الإنسان اللي بيعيش في عنف ده مش بخطره، تمام، هو إنسان مريض نفسياً، هو تعرض لحاجة، في childhood trauma، في مشاكل نفسية كتير، فمش هو قرار إن أنا شفت العنف وأنا ضد العنف فأنا حابب أعمل علاقة مختلفة.
1: مش بإرادته.
2: الناس اللي بتقدر تعمل كده هي الناس اللي دخلت في هيلينج، تعالجت نفسياً. الناس اللي بتتعالج نفسياً بتقدر تعمل كده. الناس اللي ما بتعالجتش وما عبرتش وما طلعتش اللي جواها فبتتعامل باللي هي عرفته. وعشان كده دايماً بننصح البنات دايما لو دخل في علاقة بصي على العيلة. لما تبص على الأسرة كأسرة، علاقة الراجل ده بوالده بوالدته بإخواته بأهله، الأسرة نفسها، علاقة الأب والأم نفسهم هتديكي فكرة. يعني لو الأسرة فيها مشاكل وعدم ترابط، فأكيد أكيد أكيد لو الراجل ده ما دخلش في هيلينج وما طلعش اللي جواه،
1: أكيد
2: تروما، تشايلدهود تروما لسه جواه.
1: طيب ياسمين، شو هو مدى أهمية توعية الناس حول قضية العنف الأسري للحد من انتشاره، وشو هي بعض الطرق أو البرامج الفعالة لتحقيق هالشي؟
2: أوكي. التوعية حاجة مهمة جدا. مرات بنحب نخفي الحاجات وما نتكلمش عليها، بتبقى تابو أو بتبقى الإنسان مش عايز يتكلم عن اللي بيحصل في المجتمع.
1: I think
2: يعني إحنا خلاص دلوقتي لازم نتكلم لأن المشكلة بتكبر، دي حاجة. فإحنا بنعمل برامج توعية إزاي الإنسان يختار شريك الحياة، يعني إيه اختيار شريك الحياة، إزاي إنسان يبني علاقة مع نفسه الأول قبل ما يختار شريك الحياة، كل ده يعني بتبقى groups or workshops بنعملها مع الcommunities بتوعنا. بس كمان لازم نفهم حاجة يعني مهمة جدا، إنه السبب الرئيسي في العنف الأسري واللي احنا ما بنتكلمش عليه كتير، طبعا في التنشئة وكل حاجة، بس سبب التنشئة دي أصلا هي الgender roles. يعني لما بنقعد نقول الراجل وده اللي المطلوب منه كراجل، والست وده اللي المطلوب منها كست، فاحنا من ساعة ما البيبي بيتولد واحنا بنبتدي ندخل في دماغه أفكار ونطلب منه حاجات يعملها لمجرد إنه الشخص ده ولد أو بنت، فده بيبني حاجات. فحدي example مثلا، إن إحنا كنا عملنا دراسة مع الرجالة اللي بتعنف زوجاتهم، ده في الأستراليان كوميونيتي، يعني مش حتى عرب أو جاليات تانية، ده في الأستراليان. فالإجابات يعني اللي بتجيلنا مثلا، أنت ليه بتستعمل العنف؟ بيقولك أنا لازم أربيها، بعاقبها على حاجات ما عملتهاش، يعني ما نجحتش إنها تعمل دورها، يعني في دور وهي ما نجحتش فيه فأنا بعاقبها. أو بيقولك مثلا ده مش عنف، يعني يكون إنه هو بيسيطر، يعني لما بيبقاش في عنف جسدي هما مش شايفينه أصلا إنه ده مش عنف. ففكرة إن إحنا نروح للمدارس ونعلم الشباب، لأن صعب جدا إحنا نغير إنسان خلاص أدلت كبير وناضج، بس ممكن نتعامل مع الأجيال الناشئة، ممكن نعلمهم يعني إيه علاقة صحية، يعني إيه تبني boundaries، يعني حدود لنفسك، يعني إيه تعرف نفسك وتعرف علاقتك بنفسك، أنت عايز إيه من العلاقة دي. يعني إحنا مش بنتجوز عشان نجيب ولاد أو عشان أحبيت الشخص ده، أو فكرة إنه سندريلا والفيري تيلز، يعني خلاص لقيت البرنس تشارمينج فده هدف النهائي ودي النهاية، دي مش النهاية، الزواج هو بداية. It's a journey، يعني مشوار هنمشي مع بعض، وإنسان مختلف تماما، بطباع مختلفة تماما، بتنشئة مختلفة تماما. فلو إنسان داخل العلاقة دي ومش عارف هو عايز إيه وفاكر إنه ممكن يغير تاني، أو عنده expectations، توقعات من التاني، وطبعا لما التوقعات دي ما بتحصلش فالإنسان بتحصل له خيبة أمل وتبتدي المشاكل من هناك.
1: نعم، مع أنه هيدي أحيان العلاقة المطلوبة قبل ما تتزوج البنت، هيدا دور الأم كمان أنه توعية وتقلها أنه شو هي العلاقة بدها تكون.
2: بصي احنا عشان نبقى صراحة مع بعض يعني للأسف أنا بقولها دايما
1: فقدنا هالشي؟
2: مش فقدناه بس احنا أصلا ما تربيناش بطريقة صحيحة. يعني احنا كمجتمعات يعني ما علمناش الإنسان يعرف نفسه مثلا، ما علمناش البنت تبقى قوية بنفسها. يعني في كتير كتير كتير بيحصل ان البنت بقى عايزه تعمل حاجه فالام تقولها لما تكبري لما تتجوزي لما فالبنت يعني بني عالم احلام ان انا هروح بيت زوجي والدنيا هتبقى حلوه ووردية
1: هيجي يخدني على الحصان الابيض
2: بالظبط كده بيحصل خيبه امل فبتتجوز بتحصل مشاكل او سواء خيانات سواء عنف سواء اللي بيحصل فبتبتدي تربي البنت بطريقه مختلفه وبالكونسبت السترونج اندبندنت وومن. احنا لا عايزين سترونج اندبندنت ولا عايزين فولي اندبندنت، عايزين حاجه في النص توازن. يعني بنتي بقى لها كيانها وحياتها بس في نفس الوقت بقى زوجة وجميلة. I think هو ده يعني أساس الأسرة السوية الصحيحة.
1: نعم.
2: حلو، عارفة إيه أصعب حاجة في الدنيا دي؟ لما الإنسان بيعيش من غير شخصية.
1: نعم. كون شخصيته ضعيفة.
2: عايز يمثل طول الوقت. تخيل لما تبقي في علاقة مع زوج أو زوجة سواء الرجل سواء الست وانت مش قادر تبقى نفسك، مش قادر تعبر عن رأيك، مش قادر تقول انت حاسس بإيه، فعلى طول لابس ماسك في البيت. ده مش بيت، مش راحة. فصعب جدا. حلو ان احنا نبني شخصية الانسان سواء بنت سواء راجل، لان انا دايما بقول هي مش البنت او الراجل، احنا في الاخر
1: بشر.
2: بشر.
1: طيب ياسمين، هل بتأثر نشأة الانسان وتربيته بطفولته على احتمالية تأثره بالعنف الاسري لاحقا سواء كان ضحية او كمرتكب للعنف؟
2: طبعا التنشئة هي كل حاجة.
1: نعم.
2: العيلة هي أول socialization. يعني البروغرامينج اللي بيحصل لنا بيحصل through the parents والعيلة، بعد كده المدرسة، بعد كده الميديا. الميديا بتلعب دور كبير جدا، أفلامنا
1: كتير.
2: مسلسلاتنا. نعم. وبعدين الـ religious entities يعني الدين،
1: توعية.
2: طبعا توعية كل ده بيلعب دور، يعني فهو ده اللي بيخلي الإنسان يتصرف إزاي أو يفهم إزاي.
1: نعم. ما نحن عطول كمان عبر الأثير نحكي بهالأمور أنه لما بيكون الرجل والمرأة متعلمين الشرع فبيمشوا بالشرع فإن شاء الله تعالى بتكون علاقة سليمة.
2: بصي أكيد طبعا أكيد على أساس فهمك الصحيح للدين، لأن مرات للأسف الدين بيستغل بطريقة غلط، ممارسة ممارسات مش صحيحة especially بين الراجل والست. فحلو جدا احنا نعمل توعية نرجع للدين الصحيح، ناخد examples مثلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وزي كان بيتعامل مع زوجاته، ناخد أمثلة من قصص في التاريخ وقصص حلوة اللي بتبين حقيقة التعاملات. الدين جميل والحياة حلوة، ازاي بنشوفها من انه زاوية بنشوفها هو ده اللي بيهم.
1: نعم. يعني حتى السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق الرسول فقالت كان خلقه القرآن.
2: صحيح. فياريت تبقى في توعية دينية.
1: نعم.
2: أو تنشئة. نعم. دينية صحيحة.
1: نعم.
2: لله
1: أكيد إن شاء الله. هل بتلعب الثقة بالنفس دور بهيدا الموضوع؟ بمعنى هل قلة الثقة بالنفس قد تجعل الشخص أكثر عرضة للعنف؟ وكيف بيأثر التعرض للعنف على ثقة الضحية نفسها؟
2: سؤال جميل جدا، يعني سؤال ده ما حدش سأله قبل كده. بصي دايما بيقولك العنف الأسري بيحصل في كل الطبقات المجتمعية، بس أنا ما شفتش في حياتي واحدة جاية تمام ضحية لعنف أسري لما تبقى empowered، يعني عارفة نفسها وقوية وواثقة من نفسها. ما شفتهاش في حياتي. اشتغلت في الموضوع ده في مصر، هنا في المغرب، في حتت كتير في العالم، وانا في دبي، وانا لما جيت أستراليا. ما فيش. لأن الإنسان، مش هقول ست أو سيدة أو راجل، الإنسان لما يعرف نفسه وبيبقى واثق في نفسه وإمباور، عارف قيمة نفسه، لا يمكن يقبل بممارسات. فحصل عنف يس ممكن يحصل مرة، لأن أنت مش متوقع الطرف تاني حيعمل إيه، بس حيوقفه عند حده. حيعمل حاجة يعني يطلع نفسه من السيتويشن كلها. ففعلا يعني حلو جدا إن إحنا نقوي بناتنا ونعلمهم تعليم صحيح، تعرف قيمة نفسها. لأن الإنسان لما يبقى empowered عنده مش بس ثقة، عارف قيمة نفسك أنت.
1: نعم.
2: مين أنت، عايز إيه من. نعم. الحياة دي. لكن مثلا لما بروح وأكلم الستات مثلا دايما أقول لهم عرف نفسك أنت مين، قولي أنا مثلا ليلى، أنا مريم، أنا أم، أنا بتعرفني مثلا بالمهنة اللي بتمارسها. قولهم لا، أنت جواكي إيه، أنت مين. فلما نعرف نفسنا ونحط لنفسنا حدود ونبقى فين قيمة
1: أقوياء.
2: نفسنا نعرف نوقف الحاجات دي.
1: أكيد. طيب ما مدى أهمية دعم العائلة والأصدقاء للأشخاص اللي عم يمروا تجربة عنف أسري وكيف فيهم يساعدوا بطريقة صحيحة؟ أكيد
2: طبعا دور مهم جدا جدا جدا، لأن الإنسان لما احنا قلنا قبل كده الإنسان لما بيتعرض لعنف أسري بيفقد نفسه، بيبقى كأنه عنده حالة نفسية mental health، فأنت محتاجة دعم الأسرة. للأسف كتير اللي بيحصل هو العكس، الأسرة هي اللي بتحط ضغط على الشخص إنه طب ارجع للعلاقة، طب معلش. طب بنشوفها مش بس في المجتمع العربي، في كل المجتمعات التانية. فالأسرة بدل ما تاخد موقف يعني مسندة وتاخد موقف
1: وتوعي
2: قوي الإنسان وتوعي، أو لو بتشوف حاجة بتشوف red flags يعني في علامات بتبين العلاقة دي غلط، فاحنا مش هنخلي الانسان ياخد قرار غير اللي هو عايزه، بس اتليست نكلم الانسان، بص انا شايفه في حاجات غلط، انا شايفه، طب خد وقتك وفكر. اسره لها دور مهم جدا جدا جدا، المدرسه لها دور مهم جدا، المجتمع كله. العنف الاسري مش حاجه هتتحل بكيس مانجمنت او سيرفيسز او كوميونيتي ليدرز، محتاجه شويه من كل الناس تشتغل مع بعض، لان دي افه مجتمعيه. يعني الفكره مش انا مش عايز بنتي تبقى مطلقه، انا مش عايز اشوف بنتي لوحدها، لا انا عايز اشوف بنتي سعيده، نغير كلامنا. انا عايز اشوف بنتي قويه، ام صالحه لاولادها، بتعرف تنشئ جيل صحيح. فالدعم الاسري طبعا توعيه مهمه جدا جدا.
1: أحيانا قد يكون بالعكس، مثلا مجرد ما تزوجت البنت قد يقول الأب اوعى يقرب عليك أو يقول لك كلمة، ترجعي بعده محلك محفوظ، مش بيحاولوا إنه إصلاح الشيء.
2: لا بصي، يعني كل حاجة بتزيد عن حدها بتبقى غلط، يعني لازم نبقى في توازن. حلوة قوي إنه البنت يعني لما بتروح بتكوزها الأب يقول لها ده بيتك وبيتك مفتوح لك، فهي بتحس إنه في سند، في ورايا حيطة، حد سنيدني إليها، حاجة حلوة جدا. لأتفه سبب حترجع، لا نقعد معها، يعني يكون احنا في الاخر ما انت يو منشند كل الحاجات اللي في ديننا الجميله، في عدل، في حق، فنحفظ الحقوق.
1: أكيد.
2: فلما اقعد مع بنتي وافهمها ولا، طب دايما بنقول برضو مشاكل الزوج والزوجه يتحلوا بين الزوج والزوجه، ما فيش داعي ندخل الاسر.
1: نعم.
2: كل ما بندخل الاسر مشكله بتكبر.
1: نعم.
2: فالاحسن انهم يحلوها مع بعض، والتوعيه طبعا حاجه مهمه جدا.
1: طيب شو هي بعض الاساليب الفعاله اللي يمكن تساعد على الوقايه من العنف الاسري قبل ما يصير؟
2: يعني الأم لها دور مهم جدا جدا جدا، حاجة مهمة جدا إنه الراجل ياخد قوته من الأم. وممكن نلاحظ دي في المجتمع، الراجل حياته بتتغير لما والدته بتتوفى، والبنت العكس.
1: نعم.
2: البنت بتتغير لما سندها أو الأب بيحصل له حاجة، فالراجل بياخد قوته من والدته. لما الراجل يشوف أم قوية وواقفة وفعالة في المجتمع، ده بيديه قوة، بيدي وبيفهم إن المرأة دي حاجة مهمة جدا، إحنا ماشيين مع بعض، إحنا مكملين مش واردة مع بعض، مش هي ماشية ورايا، ليه تبقى وراي؟ يعني ليه ما ينفعش تبقى جنبه وتبقى هي عظيمة هي كمان؟ نبقى جنب بعض، نمشي مشوارنا مع بعض، نساند بعض، أخد منك وتاخد مني، وإنت تكبر وأنا أكبر. فلازم نشوف الإكزامبلز دي في الأسرة، في العيلة، أب بيساند، أب بيسأل، حصل إيه لكلمة شكرا ولو سمحتي وتسلم إيدك، والحاجات الحلوة دي اللي إحنا تربينا عليها، تكست مسج الصبح، وحشتيني، أنت جميلة، كلام ده حلوة، يعني الكلمة الطيبة صدقة.
1: نعم.
2: صح، حلوة.
1: نعم.
2: جدا.
1: نعم.
2: وبتعمل مفعول سحري قوي قوي.
1: نعم. ما في احيان قد يجيكم حالي انه الرجل هو المعنف مثلا؟
2: بصي بيحصل طبعا كتير. خليني اقول حاجه، في المجتمع العربي ما بيبقاش عنف جسدي بس عنف لفظي زي ما انت قلتي، فيس في بيحصل كتير. في المجتمع الاسترالي في عنف جسدي من ستات قويه او مستقويه، فطبعا ده بيحصل. الرجالة للأسف ما بيقولوش كتير، بس في طرق احنا ممكن نعلمها للمقبلين على الزواج او على العلاقات، في ازاي ان هم يريزولف الكونفليكت لما بيحصل اختلاف، يحصل مشكلة، نحل مشاكلنا ازاي، نتكلم ازاي. واحدة مثلا زوجة في البيت وجوزها راجع من الشغل تعبان مثلا، وهي عارفة مثلا الترافيك والشغل والتعب وضغط اليوم، اول ما يفتح الباب تبتدي هي مشاكل،
1: أولادك عملوا وصار معنا هيك وجت الدفعات
2: ومش عارفة إيه. وستات كتير بتعمل كده، طب ليه؟ طب ليه ما اختارش وقت مناسب عشان نتكلم؟ دي حاجة. الحاجة التانية مثلا الستات عندهم ميموري جامدة، يعني فتطلع له من القديم ومن الجديد، عندها فايلات بتوع السي آي اي، انت فاكر لما قلت كده، انت فاكر لما عملت، والراجل يعني ما عندوش الديتيلز دول في دماغه فما بيفتكرش. حاجة دايما بقولها لما بعمل healthy relationships، بقول لما تيجي تتكلم، يعني حصل خلاف بيني وبينك مثلا، لو انا ابتديت بكلامي you did، انت وانت وانت
1: على طول، هي او هو
2: على طول لوم، على طول انت هتعملي ايه، هتدافعي عن نفسك، انا هزود الجرعه، لا انت قلتي، فهتبتدي تاتاك مي. فالافضل ان انا دايما في طريقه حلوه بنعلمها، اتكلم على your emotions، لأن دايما بقول يعني مشاعرك ما بتكذبش. لما تقولي أنا زعلت يبقى أنت فعلا زعلانة، أنا خفت يبقى أنت فعلا خايفة، أنا حزنت حزينة. فقولي أنا زعلت الصبح لما أنت مشيت وما قلتي ليش، أو ما عملتش لما الصبح طلبت منك تعمل كذا وأنت مشيت وما قلتي ليش. فالراجل على طول حيفكر فيها لأنه مخهم عقلاني غير إحنا مخنا emotional شوية، يعني يقول لك لا بس أنا ما كانش قصدي، أنا والله نسيت، الموضوع خلص. لكن لو أنا جيت قلت له مثلا أنت الصبح قلت لك كده وما عملتش، وأنت دايما ما بتعملش، أنت إنسان أناني، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، وفاكر لما أنت طلبت مني، وأنا خلاص بدأت خناقة. فحاجات بسيطة ممكن تحل الخلافات الزوجية.
1: أكيد.
2: دول
1: فعطول أنا كمان بحب هالشغلة إنه بدل ما المشاكل تتراكم وتكبر ما يقعد فيهم يحلوها، فالمشكلة أول ما بتبلش منحلها مشكلة مشكلة ما بتقعد تكبر، بتقعد في عصبية. أو إذا كانوا معصبين من بعضهم لما يروقوا بيحكوا بالأمر بيرحل كل شيء،
2: كل الانرجي دي اللي في الغضب، أقعد شوية أتمشى شوية أشرب
1: يروح
2: مية،
1: يتوضى يغسل بالماء،
2: يعني أي تصرف يتوضى يصلي ده أحسن حاجة. بس لو حتى مش قادر بس يغير مكان ويقوم بيغير المود بتاعك وتقدر يتكلمي. وكمان لما بنتكلم بلاش خليها شخصية. فمثلا حصل موقف أوكي، ما بتديش أنت وأنت عشان أنت أناني وأنت مفكرش بنفسك، فكده أنا هجمتك أنت كشخص، ما هجمتش الوضع. ممكن أقول الوضع ده زعلني، الوضع ده ما كانش صحيح، فبكلمنا على situation بدل ما كلمنا على أشخاص. في حاجات بسيطة جدا بتخلي الدنيا جميلة وبسيطة.
1: أكيد أكيد، وعلاقة سليمة
2: وحلوة
1: كتير. نعم. طيب ياسمين، لو شخص كان بده يقدم بلاغ عن حالة عنف بيعرف فيها بس ما بده تنعرف هويته، بيقدر يعمل هيك؟ وشو الإجراءات اللي هي متوفرة له؟
2: أوكي، حدي إكزامبل، أنا مثلا جاري بيحصل عنف وأنا سمع الصريخ، يعني بيحصل دلوقتي، أنا ممكن أبلغ ومش مضطرة أقول اسم، ممكن أدي بس العنوان وعادي والبوليس هيجوا ويحلوا الموضوع. المشكلة فين بقى؟ المشكلة لما بيبقاش جسدي، يعني حد مثلا جي وحكي لي أنا في عنف، في سيطرة، في استغلال المال، في حاجات تانية ما فيهاش إيفيدنس. فحتى لو أنا بلغت وحتى لو مثلا استدعوهم مش هيحصل حاجة. فالبلاغ لازم يجي من الشخص المعنف، لأن لما يجي الشخص المعنف ممكن ياخدوا statement بتاعه ويكلموا الطرف التاني. الحالة الوحيدة اللي ممكن تبلغي لو بيحصل ساعتها. مرات مثلا بيجي لنا ناس ضحايا عنف بتديهم options، أنا ممكن نبلغ، ممكن أروح معك، وهما مش عايزين يبلغوا، ولأن لما بتبلغي خلاص الموضوع خلاص، بيبقى فيه تبعيات، حياتك بتتغير تماما.
1: نعم.
2: الضغط ده مش دايما حلو على الشخص. من الأحسن مثلا نعمل زي ما قلت لك safety plan، يديهم يعني تيبس صغيرة، يحضر نفسه، يبتدي يشوف options، يعرف إيه اللي موجود في الخدمات اللي موجود عشان يقدر يبتدي حياة. وعايز أقول حاجة، في app دلوقتي عملوها البوليس اسمها Empower Me، لأن زمان ما كنا بنروح مع الضحايا العنف للبوليس عشان يعملوا statement ما بتبقاش فيه evidence، فخلاص ما فيش حاجة. فالEmpower Me دي، فكل ما يحصل حاجة ممكن يحطوها على الأب، يكتبوا زي ما بيبقى عندك مذكرة، أو حتى ممكن يعمل مذكرة مش عارف يستعمل الأب، يكتب مذكرة يعني في اليوم ده التاريخ ده حصل كذا كذا. فدي لما بتروح للبوليس البوليس بياخدوا بيها. أيوة. وتثبتي بيها بس لازم نوعيهم إنه لو الراجل بياخد التليفون فلازم نبقى عارفين، مثلا لو هعمل مذكرة هكتب بلاش التليفون أو أحط كود للتليفون أو make sure إن أنا يعني مش واضحة مش باينة. حتى لما أعمل Empower Me App يعني لازم أحمي نفسي، ما يبقاش مثلا الزوج ممكن في أي وقت يروح مطلعه وشايف كل الإيفيدنس، تبقى مشكلة.
1: نعم. طيب ياسمين، شو اللي بيخلي الزوجة إنه تسكت وتدلع أعطيه؟
2: لما بتبقاش فاهمة اللي بيحصل، لما بتبقى زي ما قلنا داخلة في جوة دائرة العنف وبتبرر له، بياخد وقت مع السيدات غالبا. فشل العلاقة حاجة كبيرة، محدش بيحب انه يفشل او يبان انه فشل في علاقة قدام الأسرة قدام المجتمع، واحنا عندنا في مجتمعنا مقارنات كتير جدا جدا.
1: نعم.
2: فهي بتبقى مش عايزة تبانها فاشلة، عارفة انها ما تقدرش تبقى يعني dependent، يعني هو بيعمل كل حاجة وما بتعرفش تعول نفسها، ما بتعرفش تعمل اي حاجة. فأسباب كتير بيخلوهم، او زي ما احنا قلنا بتحبوا.
1: حتى احيان قد يكون الزوج مهددة، قد يهددها بالقتل.
2: كتير بيحصل كتير للأسف.
1: فهي بتخاف كتير. بتفكر بقى برا ما في مساعدات وبيقدر يطالع وين ما راحت.
2: عشان كده احنا بنتكلم مرات، بيقولنا دايما بنقول لهم it's confidential، يعني ما فيش حاجة حتطلع برا.
1: سرية
2: حتكون. تعالي بس تكلمي، ما بندخلش البوليس ما بندخلش اي حد، بنكلمهم بنقول لهم بنديهم اوبشنز، دي حلول ممكن تعمليها. لما بيبقى في طبعا ثريت بالاسلحه او حاجه بتبقى او اقتلك او حاجه كبيره، فبنتكلم. يعني مرات بيبقى أقل. أنا حاخد الولاد مرات بيفهموهم سيستم غلط، فالناس بتخلط كتير ما بين domestic violence و child protection، دول الاثنين ما لهمش علاقة ببعض.
1: أخت ياسمين شكرا جزيلا لك على حضورك ومشاركتك القيمة، وبتمنى تكون هالمعلومات ساعدت مستمعينا على فهم أعمق لهذه القضية الحساسة، وعلى إدراك أهمية التوعية والدعم والتواصل الإنساني بمواجهة ظاهرة العنف الأسري.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا استمتعت بالحديث وفرصة سعيدة جدا.
1: ونحن استمتعنا كتير، وإن شاء الله تعالى هيكون إلا لقاءات تانية
2: إن شاء الله.
3: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
7: A 2MFM sponsor.
9: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رسل الله وعلى آله وصحبه ومولاه. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وجمعة مباركة عليكم جميعا. نحييكم في صباح هذا اليوم المبارك الفضيل، اليوم الجمعة، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم في هذا اليوم لكل خير، وأن يملأ أوقاتنا وأوقاتكم بالنافع والمفيد، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمارنا وصحتنا وأولادنا وأموالنا. اللهم آمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا الله. بيسعدنا مستمعينا الكرام أن نلتقي فيكم مجدداً، لا سيما على الهواء مباشرة من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد وقبول الأعمال الصالحة. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. ننطلق معكم أحبابنا الكرام بهالمشوار الصباحي الجديد مع يوم مبارك فضيل، يوم الجمعة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمورنا. اللهم آمين.

0: حزينا والبعد أضنى روحي والبعد أضنى روحي
1: أحبابنا الكرام منرجع منحييكم مجددا ومنذكر أنفسنا وإياكم في هذا اليوم المبارك الفضيل أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. فكما تعلمون وردت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل الصلاة عليه لا سيما في يوم الجمعة ووردت أيضا أحاديث في فضل يوم الجمعة، فنكثر في هذا اليوم أحبابنا الكرام من الصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه، ونكثر أيضا من الدعوات بقلوب صادقة بقلوب خاشعة سائلين الله أن يستجيب منا ومنكم، فلنقبل ونقبل على فعل الخيرات ونقبل على الدعوات والإكثار منها، لا سيما أنه قد ورد في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هناك في يوم الجمعة ساعة إجابة، هناك وقت يعني يستجاب فيه الدعاء في يوم الجمعة، فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم الدعاء في هذا الوقت المبارك، اللهم آمين.

أحب أذكر نفسي وإياكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: من صلى علي في يوم الجمعة 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. من صلى علي في يوم الجمعة 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

أحبابنا كالمعتاد عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة ومن خلال الرقم 970-727-479-7077-2747. So dear listeners, welcome to the Khadamat program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio. The number to call if you'd like to join us live on air on the Muslim Community Radio, our number is 970-727-2747. 970-727-2747.

أحبابنا الكرام، بالنسبة إلى سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي اليوم 70.2، إذن السعر هو 70.2 للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي. بالنسبة لأخبار السير كمان الحمد لله ما في أخبار عن أزمة السير، عن أي أزمة سير الحمد لله، نتمنى لكم السلامة. بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني مشمس بشكل عام حسب دائرة الأرصاد الجوية، بتشير إلى طقس مشمس بشكل عام، ودرجات الحرارة بتوصل بأقصاها ل 18 درجة إن شاء الله، حاليا حوالي 12 درجة، شعور فيها حوالي 6 أو 7 برد، مثل ما كنا شفنا يعني ما شاء الله ساعات الصباح الأولى برد كتير. كمان منتابع ومع حالة طقس بكرة وبعد بكرة يوم السبت، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس غائم جزئيا مع احتمال متوسط لهطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة الصباح وفترة ما بعد الظهر مع رياح خفيفة، ودرجات الحرارة اليوم غد بمدينة سيدني متوقعة تتراوح ما بين 8 و 18 درجة. أما اليوم الأحد فمتوقع يكون طقس مشمس وصافي، احتمال ضئيل لبعض الأمطار الخفيفة، أما درجات الحرارة بترتفع شوي وبتتراوح ما بين 27 درجة مئوية، يعني أدنى درجات الحرارة بتنخفض شوي، أما الدرجات الحرارة القصوى فبتكون إن شاء الله تعالى حوالي 20 درجة مئوية.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام، من تابع معكم ومع كمان اتصالاتكم ورسائلكم من خلال الواتساب، أرجع كمان أذكر بعض الأشياء اللي وردت سابقا بفترة الخدمات. يوم أمس أحبابنا الكرام كان مطلوب شيف أو كيتشن هاند بالأكل اللبناني والميدل إيستن، يعني الأكل الشرق الأوسطي بشكل عام، مع خبرة لا تقل عن سنتين. إذا حد عنده خبرة بهالمجال عم يدور على شغل، يتواصل مع الأخ الكريم على الرقم 0467 547 147. As our brother mentioned, he needs a chef or a kitchen hand with at least 2 years experience for Lebanese and Middle Eastern food. The phone number for more details is 0467 547 147, 0467 547 147. كمان مطلوب استديو أو غراني فلات بلاكيمبا والمناطق المجاورة. Someone is looking to rent a granny flat in Lakimba and the surrounding suburbs, and the phone number is 0433 413 703. كمان كان في طقم كنبيات لونه كريم، هو جلد معروض للبيع، جلد واحدة 3 مقاعد، 2 مقعدين واثنين مقعد واحد، فبيكونوا 5 قطع، يعني واحدة 3 مقاعد، 2 كل واحدة مقعدين، وكمان 2 كل واحدة مقعد واحد، $250، وكمان مع إمكانية التوصيل لبنكستاون. والرقم 0407 220 200 0407 220 200 0407 220 200. As we received this message yesterday, there is a leather lounge cream color for sale, $250, 1 3-seater, 2 2-seaters and 2 singles, single seat, and with delivery to Bankstown. They can deliver to Bankstown area, and the phone number is 0407 220 200, 0407 220 200. كمان كان في كرسي جلد وكنبي عريضة، الأخت ذكرت أنه شريتهم من مكان يعني ونوعية جيدة، أنه مكان معروف ونوعية جيدة. عنده أشياء أخرى كمان للبيع جديدة وأدوات مطبخ وغيرها موجودين بيقونا. الرقم 0403 353833. leather chair with like a wide also couch for sale, very good quality, and many other things for sale, as she mentioned. Kitchenware also for sale in Yaguna, many new items, and the phone number is 0403 353833. كمان الأخت طلبت سابقا بدل البامبر الأمامي لسيارة تويوتا ياريس 2012 لونها جراي، إذا حدا يعني عنده هالقطعة للبيع كما ذكرت. والرقم 0466 555 597. As our sister mentioned, she's looking to buy maybe from the records or someone. Maybe you have this part which is the front bumper bar for Toyota Yaris 2012 gray color. And the number is 0466 555 597, 0466 555 597. كمان في غرفة ضمن بيت معروضة للإيجار بماريلاند مفروشة، $250، بيضمن كل الفواتير. A room for rent in a sharing house in Maryland, furnished, ready for rent, $250 per week, including bills. إذن 250 بيضمن الفواتير. والرقم، the phone number is 0402 963 058 0402 963 058.

0: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793330 9793330 أو 0404601895 0404601895. من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
1: This is an announcement from Dar al-Fatwa, the Islamic High Council of Australia. Come and be a part of something real. Increase your knowledge and let your faith flourish with the Al-Azhar Institute of Australia. From the 2nd of August to the 20th of September, join our intensive religious course held every Sunday from 8:15 a.m. to 12 p.m. This opportunity is open for males and females aged 15 and over. Classes are designed for non-Arabic speakers, covering the following content: defining the vocabulary of Matan al-Aqidah al-Nasafiyya, reading and memorizing Surah Nuh and Surah al-Jinn from Juz Tabarak, and Arabic language tuition, level 2 basic. Teaching will be conducted by qualified and trusted sheikhs. Books and meals will be provided. A contribution of $75 per topic is requested, with family discounts available. Classes will be held at 40 Hector Street, Chester Hill. For more information, call 02-9793-330 or email info@darulfatwa.org.au. Spread the word and join us on this enlightening experience.

0: يتسجل يعني بالكورس الدورة الأزهرية من دار الفتوى بيستفيد إن شاء الله تعالى جدا اللي بتعرفوه دلو ويستفسر يعني أكثر عن المواد اللي بتشمل الكورس والدورة اللي بتشمل الدورة. تحياتنا للجميع، تقريبا وصلنا للختام. بحب أذكر سريعا أنه مطلوب بيت 3 غرف نوم للإيجار بالمناطق المجاورة، إذا حدا بيخبرنا إذا عنده. كمان في 2-bedroom townhouse معروض للإيجار بإدمنسون بارك قريب من الستيشن. وكمان مطلوب أخت للعمل بمحل منقيش ولو بدون خبرة، ما في مشكلة. واللي بيحب ياخد أرقام الهاتف يتصل فينا على الرقم 970-727-47، نفس الرقم إن شاء الله، ومستعدين نعطيكم الأرقام اللي ترغبوا تحصلوا عليها. Dear listeners, we've come to the end of this segment and this program, the Khidmat program on 92.1 FM, the Muslim Community Radio. إن شاء الله تعالى we will meet again on Monday 9:30 AM. تحياتنا للجميع، وعلى أمل الملتقى بكم مجددا. نترككم مستمعين الكرام بحفظ الله عز وجل ورعايته. منجدد كمان التحية للجميع، ومنقول جمعة مباركة عليكم جميعا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لكل خير، آمين. على أمل اللقاء، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، ومع عرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إلى اللقاء بإذن الله.
1: 2MFM Muslim Community Radio.
2: تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى موجز لأهم الأنباء من 2MFM.

شهد مطار سيدني صباح أمس الخميس اضطراباً في حركة الرحلات، إذ تأخر إقلاع عشرات الطائرات وطلب من المسافرين التحقق من مواعيد رحلاتهم. وأفادت جهات ممثلة لشركات الطيران بأن أكثر من 30 رحلة تأثرت بالتأخير، فيما انتظر بعض الركاب أكثر من ساعة داخل الطائرات أو في قاعات المغادرة. وأوضحت Air Services Australia أنها اضطرت إلى تغيير المدرج المستخدم بسبب رياح قوية غير متوقعة، ما استدعى إجراءات إضافية لإدارة حركة الطائرات بأمان. وفي الأثناء حمل اتحاد شركات الطيران في أستراليا ونيوزيلاند النقص المزمن في أعداد مراقبي الحركة الجوية جزءا كبيرا من مسؤولية تكرار هذه الاضطرابات، مطالبا بحلول عاجلة. استخرجت شركة جولد هيدروجين غاز الهيليوم لأول مرة في أستراليا منذ 3 سنوات من موقعها في شبه جزيرة يورك بولاية جنوب أستراليا، في ظل نقص عالمي في الإمدادات بعد تعطل نحو ثلث الإنتاج العالمي، على خلفية ضربات صاروخية إيرانية استهدفت منشأة رأس لفان للغاز في قطر خلال آذار مارس الماضي. وتعد هذه أول عملية إنتاج منذ إغلاق منشأة داروين عام 2023، وهي المنشأة الوحيدة لإنتاج الهيليوم على مستوى دول الجنوب. وتخطط الشركة لبدء الإنتاج التجاري خلال 18 شهرا بعد استكمال الاختبارات، كما ويعد الهيليوم عنصرا أساسيا في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والصناعات الإلكترونية والتطبيقات الدفاعية في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي عليه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن هجوم جديد على إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. وأفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي أبو موسى وكيش، ثم في مضيق هرمز ومدينة بوشهر. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة ستكون أوسع نطاقا من العمليات السابقة، فيما أكد مسؤول أمريكي لوكالة أسوشييتد بريس أن واشنطن لا تعتزم استئناف المفاوضات مع طهران في الوقت الراهن. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران، مدعيا أنها اعتذرت لكنه توعد بمواصلة الضربات. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت، وأكد إسقاط مسيرة جنوب غرب البلاد. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران، فيما أظهرت بيانات ملاحية استمرار عبور السفن التجارية مضيق هرمز رغم التصعيد، بالتزامن مع تحذيرات من اتساع المواجهة وتداعياتها على أمن المنطقة